أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

متفوت على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا.
2: بشوفك على اليمين وشوفك على الشمال، بشوفك في الجنوب

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: تريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: يا أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: إذا كان مطلوب من منشأة صحية تعيين مواطنين اثنين لتحقيق المستهدف، فلازم يتم توظيف مواطن في وظيفة إدارية مثل محاسب أو أخصائي موارد بشرية، والمواطن الثاني في وظيفة صحية تخصصية مثل طبيب أو صيدلي.
2: أطلقنا خدمة حصن 844. هذه الخدمة بإمكان كل من وقع في مستنقع المخدرات أن يتواصل معنا عبر هذا الرقم مع ضمان أقصى درجات السرية والخصوصية، ويتم اتخاذ التدابير العلاجية بشكل سري تماما.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: فجراء موجة الحر في أوروبا،
2: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
1: صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من مركز أخبار ARN، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. نستهل نشرتنا بهذا الخبر، تنطلق غدا في تمام الساعة 5:34 صباحا من إمارة الفجيرة أولى رحلات خدمات قطار الركاب بين محطتي أبو ظبي والفجيرة، حيث من المتوقع أن تصل الرحلة إلى أبو ظبي في الساعة 7:45 صباحا. ويمثل إطلاق شبكة قطار الركاب مرحلة جديدة في مسيرة تطوير البنية التحتية الوطنية، تتجاوز مفهوم النقل التقليدي إلى بناء شبكة اتصال حضرية واقتصادية متكاملة تربط المراكز السكانية والاقتصادية والسياحية في مختلف أنحاء الدولة.
2: الأخبار من شبكة ARN.
1: أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ضحايا تحطم طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية في منطقة رأس النورة، والذي أسفر عن وفاة جميع ركابها. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن صادق تعازيها ومواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم. أعلنت وزارة الداخلية القطرية استشهاد مواطن قطري وإصابة مقيم من جنسية عربية، وذلك إثر تعرض وسيطة بحرية كان على متنها لشظايا ناتجة عن العمليات العسكرية الجارية في المنطقة. وأوضحت الوزارة في بيان يوم أمس أن الحادثة بدأت عندما رصدت الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود تأخرا في موعد عودة إحدى الوسائط البحرية، مما استدعى إطلاق عمليات بحث وإنقاذ واسعة منذ مساء السبت. وأكدت الوزارة أن فرق البحث عثرت على الوسيطة في الساعات الأولى من صباح الأمس، وتبين إصابة المواطن القطري بشظايا أدت إلى استشهاده، بينما أصيب المقيم الذي نقل للمستشفى وحالته الصحية مستقرة. أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي رئيس لجنة فلسطين أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة مفصلية وخطيرة تستوجب موقفا عربيا موحدا وتحركا برلمانيا ودبلوماسيا أكثر فعالية لمواجهة الجرائم والانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. وقال اليماحي في كلمة له خلال اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي الذي عقد بالقاهرة يوم أمس إن الشعب الفلسطيني يتعرض لعدوان ممنهج يتجسد في حرب إبادة وتجويع وحصار في قطاع غزة وتصعيد خطير في الضفة الغربية والقدس المحتلة، إلى جانب التوسع الاستيطاني المتسارع وتصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم. وشدد اليماحي على ضرورة الانتقال من مرحلة الإدانة والتنديد إلى مرحلة التحرك البرلماني المؤثر عبر تكثيف الجهود الرامية إلى مساءلة ومحاسبة مسؤولي إسرائيل على جرائمهم وتعزيز التحركات الدولية لمواجهة الاستيطان وإرهاب المستوطنين وحشد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. قال رئيس الأركان الإسرائيلي يال زمير إن الاتفاق الموقع مع الحكومة اللبنانية هو اتفاق تاريخي ومهم، وإن الجيش الإسرائيلي سيلتزم به وسيعمل على ضمان نجاحه. ولفت زمير إلى أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى لتنفيذ ضربات في حال تم انتهاك وقف إطلاق النار. أوقفت السلطات العراقية منذ فجر أمس 47 متهما بالفساد بين نواب ومسؤولين

0: مسؤولين في إطار حملة لمكافحة الفساد لا تزال مستمرة. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصادر رفيعة المستوى أنه تم اعتقال 47 متهما من نواب ومسؤولين بتهم فساد، بينهم 12 نائبا على الأقل، مشيرة إلى أن عمليات ملاحقة الفاسدين مستمرة في بغداد والمحافظات. وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية مباشرة إجراءاتها الحازمة بصدد تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام. أعلن خورخي رودريغيز رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية ارتفاع عدد القتلى جراء الزلزالين المدمرين اللذين ضربا بلاده قبل أكثر من 72 ساعة إلى 1450 شخصا، مشيرا إلى تضرر 774 مبنى من بينها 189 مبنى انهارت بالكامل. وفيما تتضاءل الآمال بالعثور على ناجين، تواصل فرق الإنقاذ العمل بلا كلل بحثا عن أحياء تحت الأنقاض، حيث لا يزال عشرات الآلاف في عداد المفقودين بعدما خلف الزلزالان اللذان ضربا شمال البلاد دمارا هائلا، لا سيما في لاغوايرا التي تعد من المناطق الأكثر تضررا. وكان توم فليتش روكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ قد حذر من أن عدد القتلى مرشح للارتفاع، مشيرا إلى أن 50,000 شخص لا يزالون في عداد المفقودين. أعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 من يونيو الجاري. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غبريسيوس إن نحو 1,000,000 شخص يعيشون في ظروف حرارة شديدة وسط إغلاق مدارس وضغوط على شبكات الكهرباء. وأكد أن المنظمة تعمل مع الدول الأعضاء لتعزيز الاستعداد والاستجابة الصحية، داعيا الدول الأوروبية إلى تنفيذ خطط صحية لمواجهة موجات الحر في إطار جهود التصدي لتغير المناخ.
1: رحلة الكأس مونديال 2026.
0: إلى أبرز مستجدات كأس العالم 2026، تأهل منتخب كندا إلى الدور 16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعدما تغلب على منتخب جنوب أفريقيا 1-0 في افتتاح منافسات الدور 32. وينتظر المنتخب الكندي في الدور 16 الفائز من مواجهة المغرب وهولندا المقررة يوم الثلاثاء ضمن منافسات الدور 32. ختام النشرة الصباحية، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: يعني مبارح بدنا نقول شكرا لكل الناس اللي كانوا متواجدين معنا ضمن واحدة من أحلى الكامبينز اللي هلأ عم بتصير بإمارة دبي. Win your home in دبي، اربح منزل أحلامك في دبي. مستمعين العربية 99 صراحة بيطوها ما شاء الله، كان في كراود كتير حلو، وكمان شفنا مين كان الرابح الثاني بالشقة. القصة كانت كتير حلوة، شخص جاي زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدا هو مصور بيشتغل بكازاخستان، وكان جاي هو وعيلته، ومتذكر بالضبط شو اشترى. اشترى بتقريبا 5999 درهم درون من مول الإمارات، وكان هو السبب بأنه ربح شقة الأحلام ورجع على بلده بمفتاح بيت الأحلام بدبي. مبارح يعني الصراحة ما شاء الله الملفت للنظر كان الأولاد الصغار، طلاب المدارس اللي جايين اللي عم بيسمعونا أنا وكريم، وكانوا عم بيسلموا علينا، وقلبنا كان بيوجعنا لأنه قد ما بنقدر ربحنا الناس اللي كانوا موجودين، بس في ناس كمان هارد لك ما قدروا يربحوا معنا. بدنا نقول صباح الخير لأصغر حدا تقريبا كان موجود معنا، علي. علي المفروض هلا عم نحاول نتواصل معاه. علي علي علي تقريبا من الساعة 6:30 بعت لنا مسج، السلام عليكم هبة، أنا والد علي الطفل اللي كان يبكي مبارح في المول وانتي وعدتي انك هتكلميه وانا هكلمه وانا قد الوعد. يلا يا علي نشوف علي. صراحة أنا كنت هذا مستغرب، وأنا على الطريق كمان شفت كتير باصات مدارس، قلت الله يعطيهم طلاب المدارس عافية. يلا هلو،
1: الرجاء التأكد وإعادة الطلب مجددا.
0: نعم لقد تأكدنا، هل تأكدتي من الرقم يا لين؟ رجاء أن تتأكدي، لأنه يعني ما بنقدر علي مرة تانية نعمل فيه القصة. طبعا الناس اللي عم تسمعنا هلأ وعم سألوني أنه هبة طيب منزل الأحلام في دبي لأمتى رح تبقى هالكامبين، لهلأ ربحت 3 شقق out of 12 شقة، وإن شاء الله الكامبين رح تضلها مستمرة لغاية آخر شهر 8. احنا رح نكون متواجدين بمختلف المولات بأوقات مختلفة، تابعوا حساباتنا على السوشيال ميديا @العربية99FM وعلى الهواء لتعرفوا تفاصيل أكتر وتعرفوا احنا وين رح نكون موجودين ومن أي ساعة لأي ساعة، لتربحوا معنا الكثير من الجوائز والأهم تدخلوا بالسحب على بيت الأحلام. هلو يا علي. هلو صباح الخير يا علي. ازيك يا علي، أخبارك؟
2: الحمد لله.
0: الحمد لله. أنت رايح على المدرسة؟
2: أي.
0: أنت بصف كم يا علي؟
2: year one يعني KG2.
0: شكرا لك على الترجمة. بأي مدرسة يا علي؟
2: جيمس متروبول.
0: جيمس متروبول. قد ايه ضايل للسكول لتسكر؟
2: One week.
0: طب بيني وبينك يا علي، تعبت خلاص بدك تعطل ولا you're enjoying your time؟ enjoying your time ولا تعبت؟ قول يا علي، تعبت ولا لا؟
2: تعب.
0: انا عارفة، انا حاسة بك يا علي. طب قولي في اجازة مسافر very soon ولا لا حتبقى بدبي؟
2: رايح اسكندرية.
0: الله، امتى حتسافر اسكندرية؟ قل لي ضروري بدي اعرف التاريخ لانه في اشي بدي احكي لك اياه. حتسافر قبل
2: على سندي.
0: ويتش سندي؟ قدي بيكون التاريخ 11th of July ولا ولا بعد 11th of July؟ بابا اذا بتسمعنا قلنا بليز.
2: 5th of July.
0: اوكي طيب علي، بدي اطلب منك طلب. اول ما ترجع من الاجازة اسمعنا على العربية 99، لانه بدنا نيجي نزورك بالسكول ضمن باك تو سكول كامبين. اوكي ماشي علي، انجوي بمصر كتير كتير كتير كتير. شدك تجيب لنا هدية من الاسكندرية؟ ماشي. بتسلك لي يا علي ولا ايه؟ هتجيب لنا ايه من الاسكندرية يا علي؟
2: مش عارف.
0: فكر. فكر عشان لما اجي على السكول اشوفك يا علي جاهز. انا عايزك تنبسط وتتصور وترجع بالسلامة. اوكي. We love you so much يا علي. باي باي باي باي يا علي باي حبيبي. الله يحميهم يا ربي. عن جد طلاب المدارس يعطيكم ألف عافية. بعرف إنه الأسبوع الجاي إن شاء الله رح يكون آخر أسبوع للمدارس. والله الأهالي اللي عم بسمعونا خبرونا على 404، حاسين الأولاد تعبوا ولا الحمد لله نعمة إنه لسه المدارس موجودة؟ أنا بالنسبة لي بتعرفوني دائما أنا من الأمهات اللي بحب العطلة بستمتع فيها. شو لين كنت تحب العطلة ولا لا؟ كنت
3: كثير كنت حب العطلة يعني لدرجة انه بس بدها تجي اتحمس لهيك ارجع على البيت بحس حالي متأخرة على البيت.
0: انه ما في هذا السيستم لا اذا الدنيا عطلت المدرسة بدنا نشتاق لها وكذا. لا,
3: لا لا
0: لا. وماما يعني الاهم ماما الصراحة. ماما كانت تنبسط بعطلتكم ولا بروحتكم على سكول؟
3: لا كانت تنبسط بقعدتي بالبيت
0: صراحة. او انا كمان عن جد انا واحدة من هذول الامهات.
3: شمعت في الصبح
0: ما في الصبح وما احس في التزام ولازم تنام بكير ولازم ندرس ولازم كل شيء يكون منظم. لا اتس بريك بحسه للاهل ولا الطلاب. خلينا متابعين معكم بساعتنا الاولى من اكسترا فايبس. بذكركم بطريقة التواصل على 404 وعن طريق تطبيقنا ARN Play Unlimited Messages for free.
4: لفيت الكون ما في منك ولا حدا زيك انت زي الفل احلى من الفل عشانك بصير شو ما بدك خليني احبك رح احبك حب

0: لندن بانتظارك. ابتداء من 4 يوليو سافر مباشرة من الشارقة إلى لندن مع العربية للطيران وبأفضل الأسعار. استمتع برحلة أكثر راحة مع مساحة أوسع بين المقاعد وخدمة ترفيه مجانية على متن الطائرة. خل لندن وجهتك التالية واحجز الآن عبر airarabia.com.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
4: موسم واحد، أكشن لا يتوقف. تعود ليلة النزال من UFC إلى أبوظبي في الاتحاد أرينا، والعد التنازلي بدأ لأحد أبرز الأحداث المنتظرة هذا الصيف. في 25 من يوليو يلتقي ماغوميد أنكلايف نجم الوزن الخفيف الثقيل مع المقاتل صاحب الضربات القاضية خليل راوندري جونيور في النزال الرئيسي، ضمن أمسية حافلة بالأكشن والمواجهات المرتقبة التي تترقبها جماهير الرياضات القتالية حول العالم. التذاكر متاحة الآن، احجزوا مقاعدكم عبر ticketmaster.ae.
5: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدم لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
6: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.

0: احلى شيء بحب انه انتم كل مناسباتكم الحلوه والخاصه دغري بتشاركونا معاها او بتشاركوا مشاركاتكم معنا. اسمعوا اليوم كتير بدكم تعذروني، انا امبارح للساعة 10 بالليل شغل واجيتكم عيني من اليوم من 6 الصبح، فبدنا نقول لهاجر اول شيء صباح الخير والف الف الف مبروك.
1: صباح النور،
0: كيفك يا هاجر؟ شو اخبارك؟
1: وحشتيني
0: حياتي، انت اللي وحشتينا. الحمد لله على السلامه والف مبروك
1: الله
0: البيبي.
1: الله هارون سميناه
0: ما شاء الله. يعني هلا انت صرتي ام هارون؟
1: انا في الشغل صرتي ام هارون.
0: ام هارون والله احلى ام هارون. اليوم اول يوم دوام بعد الماترنتي ليف؟
1: لا لا لا، شهر رجعت للدوام.
0: صار لك شهر راجع الدوام، كيف الشعور؟
1: بيوحشني كل يوم
0: حبيبي. بعرف بعرف، بتكوني هيك فجأة قاعدة بالمكتب تصيري تبكي أول يوم ما طلعتي بتبكي، وليش عم بعمل بحالي هيك، وهل مستاهل الشغل أترك هارون؟
1: وباي ذا واي أنا أريد أوجه رسالة شكر لكل أم في البيت، انتي بطلة، انتي فعلا بطلة.
0: نحن دائما بنقول سواء الام كانت بتشتغل برا البيت هذا شغل، الام اللي جوا البيت لسه انا بحس الشغل تبعها اصعب، لانه بجوز احنا اللي بنشتغل لسه بنطلع بنشوف ناس بنلتقي باشخاص تانيين، الام اللي عن جد بالبيت هي 24/7 بس للولاد وللبيت وللطبيخ، فعن جد يعطيهم الف الف الف عافية. هاجر
1: هي نعمة، هي الأمهات اللي في البيت هم في نعمة مش عارفينها، نعمة كبيرة أقسم بالله، أكبر نعمة في الحياة إنك تقضي طول الوقت مع أولادك.
0: الله يخلي لك يا هارون، أول بيبي عندك هاجر شكله صح؟
1: أول بيبي
0: يا حياتي، فرحتك واضحة، فرحتك كتير واضحة، الله يخلي لك اياه. يعني شوفي رح اشاركك ماي اكسبيرينس، رجعتيني انت هاجر لتقريبا بدي اقول لك شيء 21 سنه لورا. انا اول ما بلشت اشتغل بتذكر اول يوم تركت فيه بشرة كان عمرها سنه وسبع اشهر، الشعور ابدا ما كان سهل يعني. وانا دائما بحكي بانه موضوع انه احنا احيانا الامهات العاملات متهمات بانه انت عم تركضي ورا حلم لإلك وورا طموح بدك تحققيه وما عم تعطي حق لاولادك. لا معلش، انا اليوم شوي بدي ادافع عن حالنا. احنا بجوز الهدف بالضبط، اليوم احنا الهدف اللي عم نحكيه بانه احنا عم نشتغل لنكون ايد واحدة بجوز مع شريك الحياة لنعيش حياة احسن من الحياة اللي ممكن انها تنعاش بدخل واحد. اوكي صح، في اشياء حلوة كتير بتتحقق وفي كتير اشياء حلوة بتتغير فينا، بس دايما في عنا شعور تأنيب الضمير والتقصير موجود. وحتى هاجر بكرة حتى لو هارون صار عمره 20 سنة ولا 21 سنة، الله يخلي لك اياه وتفرحي فيه، رح يضل عندك هذا الشعور موجود، بس رح يجيكي لحظات تشعري بالفخر بانه انا الحمد لله كنت بشكل من الاشكال سبب بانهم عم بيعيشوا هاي الحياة.
1: بتضلك بالنارين
0: صح،
1: احنا مش يعني هو انك تروحي للشغل it's not an option بالنسبة لك الأمهات، هو واجب اتجاه ابن ابنائك
0: صح. وهاجر شغلة كتير مهمة بدي اقول لك اياها، يعني انت كنت عم بتقولي لي هبة اعطونا نصيحة، رح اقول لك شغلة، خفي على حالك شوي، ما في داعي ما في داعي لجلد الذات اللي 24 ساعة يا ريتني قاعدة بالبيت، لازم أترك الشغل، لازم أعمل هيك، ولازم تطلبي مساعدة، لازم يكون حواليكي سبورت سيستم. الناس اللي رح تيجي تقول لك رح تتركي ابنك مع الناني، رح تتركي ابنك مع الحضانة، سواء قعدتي مع ابنك أو أنت كنتي طبعا دارسة كل الأمور وتاركة مع حدا مأمنة مليون بالمية ودارسة كل هاي الأشياء، الناس رح تنتقد بكل الأحوال. طالما أنت وزوجك متفقين على شغلة وعم تشتغلوا فيها ومرتاحين ومتفقين عليها، هذا أهم شيء، تأكدوا أنه أنتوا عم تعملوا الشغل الصح. ما يناسبك لا يناسب غيرك، وما يناسب غيرك بجوز ما يناسبك. موضوع المقارنات انسي، أنت أم رائعة بكل ما في الكلمة من معنى.
1: ميرسي هبة والله ميرسي. وعندي طلب صغير، تعالوا زورونا في أبو ظبي، تعالوا زورونا
0: إن شاء الله والله قريبا.
1: أبو ظبي حلوة وجميلة، أنا بضلني مستنية فعالياتكم في أبو ظبي، أنتوا كل فعالياتكم في دبي.
0: أبو ظبي بتجنن والله، عندنا فعاليات كتير حلوة بأبو ظبي، قريبا إن شاء الله رح تشوفونا بالعاصمة أبو ظبي، كل حفلات العربية 99 ليتلي.
1: وإذا أنتوا ما إجيتوا أنا بجيب هارون وأبو هارون بنجي في الويك إند.
0: يا حياتي أحلى وسهلة، إمتى ما بدكم
1: احنا نتشرف عليكي ونتصور سوا.
0: حبيبتي انتو يعني دائما بنقول مستمعينا اصحاب البيت، احنا اليوم اللي وصلنا له من من من محبه ومن شهره ومن نجاح للعربيه 99 السبب الاساسي هو انتو المستمعين اللي زيكم عن جد هاجر. فبدي اقول لك الحمد لله على سلامتك وان شاء الله يتربى بعزك، وعن جد حبي حالك قد ما بتقدر يا هاجر عشان تحبي هارون. اوكي حبيبتي يسعد صباحك، يسعد صباحك يا هاجر. الماميز اللي عم تسمعونا هلا وحابين تشاركوا نصيحة لهاجر، شاركوا هيك بنصيحة من انتو شغلة مرأتوا فيها كأمهات، سواء كنتوا عم تشتغلوا او ما عم تشتغلوا، بس دائما بنعرف هيك اول بيبي بيكون في شعور مختلف لانه بنكون حاسين حالنا ضايعين، ما في خبرة، ما عم نعرف اذا اللي عم نعمله صح او خطأ. شاركوني على 404 وعن طريق رقم الواتساب 0487155522.

0: كل حوالي لبلدك بتقربك من هدايا مالية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبيرة رح تغير حياتك. أرسلوا الأموال هلأ لبلدك مع بوتم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال زمن المبارئة. بوتم الراعي الرسمي للمشجعين.
1: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلت توه في السحب على المليون درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوترة الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط. افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن أي آي وانتهى الأمر، واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. مارمن.AI إحدى الشركات مجموعة AJMS، ضمان لامتثال الأعمال.
4: شو ناوي تسوي اليوم؟
5: ولا شي،
4: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
5: جاكيت؟
4: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
5: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
4: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
6: تنطلق وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز مع 6 أكواب أسطورية: ديفيد بيكام، لامين يامال، رونالدينيو، تيري هنري، سون هيونغ مين وغريماس. احصل على واحد من 6 أكواب حصريا مع وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز لمدة محدودة.
3: انجز معاملتك وضاعف أموالك حتى 600,000 درهم جوائز نقدية مع الأنصاري للصرافة.
0: الساعة باستوديوهاتنا صارت 7:36.
3: خلي فلوسك وفلوس عيلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر، اصرف واستثمر بذكاء أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
0: آخر أخبار حركة السير رح نتعرف عليها مع سعاد النعيمي مباشرة من غرفة العمليات بشرطة دبي. صباح الخير سعاد.
7: أهلا، صباح النور. الحركة المرورية في شوارع إمارات دبي في هذه الساعة الصباحية مع متابعة الدوريات الأمنية مزدحمة في شارع الإمارات من الشارقة لدبي وفي شارع الشيخ محمد بن زايد، تكون الزحمة المرورية من الدف الأول للثالث. أما عن شارع الاتحاد تكون الزحمة المرورية لمستخدمي نفق النهدى والمنتجين في القيادة العامة لشرطة دبي، والزحام مروري في شارع دمشق باتجاه شارع النهدى، وأيضا في شارع راس الخور الزحمة المرورية من جسر بقدرة باتجاه شارع الخيل المؤدي إلى شارع أم سكيم والقوز وباتجاه سبع العلي والعقرب بضبي. ودام في الختام نطي الأخوة السائقين لضرورة توخ الحيطة والحذر مع تخفيف السرعة واستخدام حزام الأمان واستخدام سماعة هاتف أثناء القيادة وعدم الشغل غير الطريق. ببغضكم السلام أينما كنتم وكل الإذاعات العربية.
3: تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: آخر أبديت المباريات الخاصة بكأس العالم رح نتعرف عليه مباشرة.
1: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
0: امبارح البداية كانت من قمة المجموعة العاشرة. الأرجنتين أكدت قوتها وفازت على الأردن بثلاث أهداف مقابل هدف لتواصل مشوارها بثقة باتجاه الأدوار الإقصائية. وبالمباراة اللي كانت تعتبر من أكثر مواجهات البطولة إثارة ما بين الجزائر والنمسا اللي قدموا عرض ناري انتهى بالتعادل 3-3، والمباراة شهدت تقلبات كبيرة حتى الثواني الأخيرة وخلت الجمهور على أعصابه. أولى مباريات دور 32 فكانت عم تشهد تأهل كندا بعد فوزها الصعب على جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل لا تحجز أول بطاقة بدور 16 وتواصل حلمها بمونديال 2026.
1: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: درجات الحرارة الحالية في كل من إمارة الشارقة وإمارة دبي سجلت 37 درجة مئوية.
2: اكتشف لندن مع العربية للطيران ابتداء من 4 يوليو. سافر مباشرة من الشارقة بمعدل رحلتين يوميا. احجز الآن عبر airarabia.com.
0: خليكم تابعين معنا، رح نرجع ونتابع بساعتنا الثانية من إكسترا فايبس. والصراحة موضوع الساعة الثانية خيالي. خليكم تابعين.

0: صوت بلا صورة.
1: إذا كان مطلوب من منشأة صحية تعيين مواطنين اثنين لتحقيق المستهدف، فلازم يتم توظيف مواطن في وظيفة إدارية مثل محاسب أو أخصائي موارد بشرية، والمواطن الثاني في وظيفة صحية تخصصية مثل طبيب أو صيدلي.
2: أطلقنا خدمة حصن 844. هذه الخدمة بإمكان كل من وقع في مستنقع مخدرات أن يتواصل معنا عبر هذا الرقم مع ضمان أقصى درجات السرية والخصوصية، ويتم اتخاذ التدابير العلاجية بشكل سري تماما.
3: تضمن طيران الإمارات مواصلة نقل العملاء إلى وجهاتهم النهائية حتى في الحالات التي لا تتوافر فيها رحلات للناقلة، بالإضافة إلى إعادة الحج على رحلات بديلة من دون أي كلفة إضافية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
3: الإمارات تتضامن مع السعودية وتعزي في حادث تحطم طائرة مروحية. استشهاد مواطن قطري وإصابة مقيم جراء شظايا عمليات.

0: أولى رحلات خدمات قطار الركاب بين محطتي أبوظبي والفجيرة، حيث من المتوقع أن تصل الرحلة إلى أبوظبي في الساعة 7:45 صباحا. ويمثل إطلاق شبكة قطار الركاب مرحلة جديدة في مسيرة تطوير البنية التحتية الوطنية، تتجاوز مفهوم النقل التقليدي إلى بناء شبكة اتصال حضرية واقتصادية متكاملة تربط المراكز السكانية والاقتصادية والسياحية في مختلف أنحاء الدولة.
1: الأخبار من شبكة ARN.
0: أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ضحايا تحطم طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية في منطقة رأس تنورة، والذي أسفر عن وفاة جميع ركابها. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن صادق تعازيها ومواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم. أعلنت وزارة الداخلية القطرية استشهاد مواطن قطري وإصابة مقيم من جنسية عربية، وذلك إثر تعرض وسيطة بحرية كان على متنها لشظايا ناتجة عن العمليات العسكرية الجارية في المنطقة. وأوضحت الوزارة في بيان يوم أمس أن الحادثة بدأت عندما رصدت الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود تأخرا في موعد عودة إحدى الوسائط البحرية، مما استدعى إطلاق عمليات بحث وإنقاذ واسعة منذ مساء السبت. وأكدت الوزارة أن فرق البحث عثرت على الوسيطة في الساعات الأولى من صباح الأمس، وتبين إصابة المواطن القطري بشظايا أدت إلى استشهاده، بينما أصيب المقيم الذي نقل للمستشفى وحالته الصحية مستقرة. اتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف الهجمات ضد بعضهما البعض في الوقت الحالي، وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين كبار، كما تعتزمان عقد اجتماع يوم غد في قطر لحل نزاعهما بشأن مضيق هرمز. وفي الشأن الفلسطيني، أكد معالي محمد اليماحي رئيس البرلمان العربي رئيس لجنة فلسطين أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة مفصلية وخطيرة تستوجب موقفا عربيا موحدا وتحركا برلمانيا ودبلوماسيا أكثر فعالية لمواجهة الجرائم والانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. وقال اليماحي في كلمة له خلال اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي الذي عقد بالقاهرة يوم أمس إن الشعب الفلسطيني يتعرض لعدوان ممنهج يتجسد في حرب إبادة وتجويع وحصار في قطاع غزة وتصعيد خطير في الضفة الغربية والقدس المحتلة، إلى جانب التوسع الاستيطاني المتسارع وتصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم. وشدد اليماحي على ضرورة الانتقال من مرحلة الإدانة والتنديد إلى مرحلة التحرك البرلماني المؤثر عبر تكثيف الجهود الرامية إلى مساءلة ومحاسبة مسؤولي إسرائيل على جرائمهم وتعزيز التحركات الدولية لمواجهة الاستيطان وإرهاب المستوطنين وحشد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. أعلن خورخي رودريغيز رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية ارتفاع عدد القتلى جراء الزلزالين المدمرين اللذين ضربا بلاده قبل أكثر من 72 ساعة إلى 1450 شخصا، مشيرا إلى تضرر 774 مبنى من بينها 189 مبنى انهارت بالكامل. وفيما تتضاءل الآمال بالعثور على ناجين، تواصل فرق الإنقاذ العمل بلا كلل بحثا عن أحياء تحت الأنقاض، حيث لا يزال عشرات الآلاف في عداد المفقودين بعدما خلف الزلزالان اللذان ضربا شمال البلاد دمارا هائلا، لا سيما في لاغوايرا التي تعد من المناطق الأكثر تضررا. وكان توم فليتش روكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ قد حذر من أن عدد القتلى مرشح للارتفاع مشيرا إلى

0: أن 50,000 شخص لا يزالون في عداد المفقودين. أعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 من يونيو الجاري. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدانوم غيبريسيوس إن نحو 1,000,000 شخص يعيشون في ظروف حرارة شديدة وسط إغلاق مدارس وضغوط على شبكات الكهرباء. وأكد أن المنظمة تعمل مع الدول الأعضاء لتعزيز الاستعداد والاستجابة الصحية، داعيا الدول الأوروبية إلى تنفيذ خطط صحية لمواجهة موجات الحر في إطار جهود التصدي لتغير المناخ. وتشهد عدة دول أوروبية منذ منتصف يونيو موجة حر شديدة، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في كل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا، إضافة إلى دول أخرى. اقتصاديا، تراجعت أسعار الذهب اليوم في مستهل تعاملات الأسبوع، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4067.99 دولارا للأونصة، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.4% إلى 4081.20 دولارا.
1: رحلة الكأس مونديال 2026.
0: يشهد عشاق كرة القدم حول العالم اليوم الاثنين وفجر غد الثلاثاء ثلاث مواجهات قوية تحمل طابعا تنافسيا كبيرا في سباق التأهل إلى الدور 16. وتتصدر المواجهة المرتقبة بين المنتخبين المغربي والهولندي اهتمامات الجماهير في لقاء ينتظر أن يكون من أبرز مباريات هذا الدور في ظل الأداء المميز الذي قدمه المنتخبان منذ انطلاق البطولة. وفي مواجهات أخرى لا تقل قوة، يستضيف ملعب هيوستن صداما مرتقبا يجمع المنتخب البرازيلي ونظيره الياباني، كما يحتضن ملعب بوستن مواجهة قوية تجمع المنتخب الألماني مع منتخب باراغواي. ختام النشرة الصباحية، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: تأسيس حياة وبداية حياة مش شغلة سهلة أبدا الصراحة. موضوع الزواج بحس خاصة أنه بهالأيام صار كتير صعب. قبل يا الحياة كانت أسهل يا إحنا كبنات كمان كانت يعني اختياراتنا أسهل. الشباب كانوا مسؤولين أكتر وقادرين يفتحوا بيوت بطريقة أكبر. هلأ عم بتحسوا بأنه الشباب والبنات عم بيعانوا ليلاقوا شريك أو شريكة الحياة المناسبة. لينا أور بروديوسر كانت عم تسألني سؤال من شوي, يعني بخبرت بأنه هي في عمر الزواج حاليا 22 سنة. لين افتحي بليز مايكك عن جد, لأنه السؤال اللي سألتيني إياه أنا الصراحة استوقفني وصرت بدي أفكر وعملت لك حتى تحقيق وصرت أسألك أسئلة. بس إحنا اليوم بدنا إياكم أنتو يعني تفكروا معنا وتجاوبوا على هالسؤال. شو سألتيني السؤال؟ قولي لي.
1: سألتها شو رأيك بأنه وحدة تكون دارسة جامعة تتزوج حدا مو دارس جامعة؟
0: شو سألتك أنا بعد ما قلتي لي أنه هو مو دارس جامعة؟
1: قلتي لي هل هو مستعد وفي يعني أمل بأنه يتطور؟ قلت لك إيه. قلتي لي شفتي هذا الشيء؟
0: لا هو حكى. قلت لها الحكي ببلاش. موضوع أنا لو بدك تيجي تسأليني من شي مثلا 10 سنين يجي حدا يتقدم ما معاه شهادة جامعة حيكون ردي لا وأبدا ومستحيل. بس بحس إنه الدنيا تغيرت والدنيا تطورت وصارت بجوز شهادة الجامعة شغلة اجتماعية ومنظر اجتماعي وثقافي أكتر من إنه يكون شغلة أساسية. صار طريقة تفكير الشاب والطريقة اللي بده يتطور فيها. في شباب ما شاء الله بتعدي معاهم هو مستعد أي شيء في الدنيا يعملوا مشروع ويجيب منه فلوس ويأسس حياة ويبدأ. وفي ناس كانت ظروفهم كتير صعبة فما قدر هو يكمل تعليم, بس هالشي ما وقفوا عن التطور والبحث عن عمل أو خلق فرصة عمل. هل بوضعنا الحالي, هذا سؤال للمستمعين, صار موضوع التوازن بدنا نقول الثقافي والاجتماعي والمادي شغلة مهمة ومطلوبة زي زمان؟ يعني زمان كانوا يقولوا لك دوري على اللي زيك, انت مخلصة جامعة هو مخلص جامعة, انت من عائلة ميسورة هو من عائلة ميسورة. مش عشان شيء, لانه أريد الناس اللي عم بتكون هالقد متشابهة عم بيواجهوا تحديات بالزواج, فما بالك تكون في فرقات كتير كبيرة. والحياة اثبتت بانه لما بتكون في فرقات كتير كبيرة بين التنين الزواج ما عم ينجح. يعني يا عم بيكون فيه تحديات كتير كبيرة والوحدة ما عم بتعيش مبسوطة او الزلمة ما عم بيعيش مبسوط, يا عم ينتهي للأسف بالانفصال والطلاق وما عم بتروح غير على الولاد. فرحنا اليوم سؤالنا, لو اجا لبنتكم او ابنكم او لإلك او إلك انت اللي عم تسمعونا, انت تحملي او انت تحمل الشهادة الجامعية لكن الطرف الثاني ما بيحمل الشهادة الجامعية, هل حتكمل موضوع الارتباط او لا تعتبر بانه حمل الشهادة الجامعية لأنه أنت بتحمل الشهادة الجامعية واحد من أهم الأساسيات لإكمال هالزواج على 4-0-4.

0: والله أراءكم على العين وعلى الرأس. خلينا نقول صباح الخير لبسمة اللي صارت معنا على الهواء. صباح بسمة.
1: صباح النوري. أحلى
0: كيفك حبيبتي، شو أخبارك؟
1: عن جد عن جد أنتم بتغيروا المود. أنا تمام الحمد لله بفضلكم.
0: يا حياتي يا حياتي تمام الحمد لله. بسمة أنا بعشق لما تكون في تجربة الواحد مارق فيها ويقول يس. رأيه بهالموضوع. الناس اللي هلأ بديت تسمعنا كنا عم نحكي لو انت شخص معك شهادة جامعية او انت بنوتة معك شهادة جامعية وتقدم شريك حياة ما عنده شهادة جامعية او انت البنوتة مش مكملة تعليمها، بتكملوا بهالزواج او لا؟ هل صرنا في زمن الشهادة الجامعية ستيل مهمة زي زمان؟ خبرينا عن رأيك بالموضوع.
1: هبارة حشكي لك اليوم عن تجربة شخصية مش بس رأي. أنا كان رأيي أنه أعطي فرصة مثل ما حضرتك حكيتي وتفضلتي للصبي اللي سألت قبلي أنه بعطي فرصة وهل هو عنده قابلية يتغير أو لا. أنا ما رديت على أراء أخرى كانوا أكبر مني بالعمر قالوا لي لا، بس أنا كملت بهالفرصة. اللي صار أنه أنا اكتشفت أنه قدرة استيعابه مختلفة تماما عن قدرتي، فأنا مع أنه الرجل لازم يكون أكبر بالحياة من حيث التعليم، من حيث الخبرات، من حيث المادة، من حيث المقدرة. إذا مثل البنت أوكي نفس الليفل كتير ممتاز، بس لازم هو يكون أكثر تطور منه بكتير. ما قدرت كفي والله يا هبة عن تجربة شخصية،
0: يعني أنا بحكي دائما في أمور
1: إن ذا مثل لا ما قدرت.
0: طيب ووقتها كان في عندك هاي المشاعر اللي هو أنه أنا إلى حد ما في إعجاب كتير كبير، بس بالمقابل في حياة تانية كمان عم تستنانا. شو بالنسبة لإلك كان الموقف اللي خلص لا بس ما أنت لازم توقفي ما بيمشي الحال؟
1: استوعبت بصدمة، كنت مفكرة الموضوع ممكن يكون أسهل من هيك.
0: وطلعوا الناس اللي أعطوك الآراء هم طبعا ناس قراب، لأنه إذا نسمع لكلام الناس ما بنخلص
1: صراحة. مش ناس هاي أمي
0: ماما شوفي بس
1: أكثر مني خبرة ودائما نحكي الام كلامة صح، بس احنا بنحكي نكمل.
0: شوفي حياتي بس ما رح احكي لك شغلة. انا يعني الحمد لله صار لي متزوجة تقريبا بدك تقولي 23 سنة. اوكي
1: ما شاء الله عليك.
0: شو ما بتقول الماما يا اختي هم عندهم نظرة مو معقولة مو يعني. فاحنا بلحظة من اللحظات وبعمر من الاعمار بنحس انه لا اهلي والدنيا بدهم يكونوا علي، وهم مش حاسين بالمشاعر اللي انا بحسها، هم مو شايفين اللي انا شايفته، هم شايفين كل شيء، هم شايفين هم عن جد شايفين كل شيء. ف يعني فشو ما بيقولوا الاهل احيانا حتى لو ما بيكون على مزاجنا لا هم معاهم حق.
1: ايه سبحان الله والله عم بقلك بالحرف.
0: طيب
1: وندمت ما سمعت الكلمة.
0: لقيتي ابن الحلال ولا لسه؟
1: لا لسه.
0: طيب شو المواصفات؟ هاتي ندور مع بعض يا بسمة، قولي لنا شو اهم المواصفات اللي لازم تكون موجودة.
1: يا صباح الخير يا هبة. أول شيء
0: حبيت أول من الأول نعيد من البداية. أوكي يلا.
1: أول شيء بدي يكون الدين عنده بيخليه كافي إنه يفتح أسرة.
0: حلو.
1: في ناس كتير بهالعمر هني ملمين بالتطور، ممكن يكون غني، ممكن يكون متعلم، بس دينه منه كفاية إنه يفتح بيت.
0: حلو. اللي هو أنا بقول دائما يخاف رب العالمين بشريكة الحياة، إذا خاف رب العالمين فيها معناها إحنا الحمد لله على الطريق الصح. الشغلة الثانية اللي لازم تكون موجودة فيه
1: علاقته بأهله كتير منيحة.
0: تعرفوا هذا موضوع رح أحكي فيه علاقته بأهله، لأنه يعني شوفوا هذا سيف ذو حدين. أنا انصدمت، أنا كنت دائما أقول لازم يكون الرجال بحب أهله وحاطط أهله يعني أولوية بحياته. لغاية ما من أسبوعين مرق علي موضوع خلاني هيك أفكر بالموضوع من زاوية مختلفة، وعن جد فاريسون رح أشارككم فيه. أهله أولوية إلى حد ما، لأنه في وقت من الأوقات بيصير بيظلم البيت الأساسي اللي صح. فتحه
1: صح صح
0: صح, صح ولا لا؟
1: اللي بيزيد عن حد بنقلب على ضده
0: 100%. فان شاء الله
1: بس بي ذير، بس لازم انه يكون في حدود اكيد طبعا.
0: صح
1: للتو فاميلي
0: صح،
1: بس للعيله من ناحيه الرجل كمان المراه.
0: بس ما يعني ان شاء الله يا ربي هيك الله يبعث لك ابن الحلال وان شاء الله نسمع الاخبار الحلوه فيري سون. وبليز ما تنسي تخبرينا احنا اول ناس لانه رح نفرح لك. ونعمل لك عرس ونزغرط لك.
1: والله غير ابعت لك الصوره.
0: حبيبتي بسمع وانا بوافق بقول لك اتس اوكي ابروفد اوكي. حبيبتي الله يتمم لك على خير ان شاء الله يا رب.
1: صباحكم يا رب. شكرا كثير على التليفون اللي
0: حبيبتي. رح نرجع ونتابع مسجاتكم على 404. قد ايه صارت الشهاده الجامعيه متطلب رئيسي لتكمل الزواج او لا؟

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤية. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤية. ومع بطاقة رؤية ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤية، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
2: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
3: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو. تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.
4: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
5: في موضوع مهم بكلمك فيه.
6: شو مسوي أنا هالمرة؟
5: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح من نوايد.
6: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
7: انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوتر الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك ب3 خطوات فقط. افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن AI وانتهى الأمر، واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمتة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. مارمن.AI إحدى شركات مجموعة AJMS، ضمان لامتثال الأعمال.

0: اسمعوا المسجز وآرائكم بخصوص الموضوع اللي فتحناه من شوي. أسامة عم بقول أنا تزوجت بنت مخلصة ماستر وأنا دبلوم، درست وخلصت من 3 شهور بكالوريوس. برافو يا أسامة. هذا اللي عم نحكي على فكرة، هو الموضوع مش إنه الواحد يكون معاه شهادة أو لا، صرنا نحس بإنه الوقت هلأ صار لازم شريك الحياة يعرف هل الشخص هاد قابل للتطور أو رح يضله مكانه ويكون الموضوع بس حكي. أحمد عم بيقول الشهادة غير ضرورية. سحر عم بتقول أكيد لا، لأن الشهادة هي مفتاح النجاح بهاي الأيام. في حدا بيقول أكيد بقبل لأن الشهادة مش كل شيء. في حدا عم بيقول زمان لو حدا سألني هالسؤال كان رفضت رفض قاطع، بس هلأ لا. طبعا مثل ما حكيت بيعتمد أنه هو بيشتغل وضعه منيح، عنده استعداد يطور من حاله، وما بيحسسك على الموضوع أنه شو مفكر حالك أحسن مني. هاي نور اللي كانت عم تحكي. في حدا عم بيقول أنا ما عندي شهادة وناجح، حاولنا نتواصل معاه بس للأسف ما قدرنا نوصل له. في حدا عم بيقول ساندرا سند عم بيقول لا، مش لأنه الشهادة عادة اجتماعية، هي ثقافة، هي نضج من ناحية معرفية، وحياة الجامعة بتصقل شخصية الشاب بعمر الدراسة، فبيتعرف أكتر على العادات والالتزام والمسؤولية. حتى لما يكون في موضوع بيتناقش شاب دارس صدقيني غير الحوار لما بيكون الشاب مو دارس. هلأ شوف سند، رح أحكي لك عن موضوع دارس أو مش دارس. برجع بقول أنا لو من 10 سنين سألت هذا السؤال كان جوابي غير. في شباب يعني ورجال أنا قعدت معهم، هم معرفة عائلية، صدمة حياتي كانت بأنهم هم لا يملكوا شهادة جامعية. ليش؟ الشاب ما شاء الله عنده بزنس ناجح، الشاب متزوج، عنده 4 أو 5 أولاد، ماديا متمكن جدا، بس الشاب from day one مبين انه هو بده يطور من حاله، بده يشتغل على حاله. هلأ احيانا بحس بجوز احنا بنشتغل او بنختار الشورت كات، انه انا ما بدي اقعد اكتشف اذا الشاب حيطور من حاله او لا، الشاب قادر او لا، انا بدي موظف يجي راتبه اخر الشهر ونعيش عيشة حلوة ومبسوطين. بس انجي كانت عم بتقول رسالة مختلفة عن هذا الموضوع، عم بتقول عن قصة حقيقية انا شفتها. صديقة لوالدي وهم عائلة كتير كبيرة، عندهم حوالي 6 بنات و4 صبيان. الاخت الوسطانية تجوزت واحد وكان مش من مستواهم، هم مستواهم المادي ما شاء الله كان كتير كبير، والرجال كان ميكانيكي. البنت بتقول بانه اهل البنت كانوا معارضين على الزواج لكن البنت اصرت. مع مرور الوقت بالرغم من انه اخواتها كانوا متزوجين رجال بمناصب كبيرة، إلا أنه أخت الوسطانية مع مرور الوقت هي اللي صارت الغنية، والتانيين صاروا بس بالنسبة لهم رجالهم موظفين معتمدين على مرتبهم على قدهم. في أشياء هي عم بتقول إنجي بالحياة مش بالضرورة أنه تكون موجودة، المهم أنه الشخص يكون يراعي رب العالمين بدينه وأهله وأخلاقه، وأنه يكون قادر على المثابرة بأنه يحقق العيشة الكريمة. هاي هي الشغلة. بس قديه نحن منقدر نشوف هذا الموضوع بالشاب أو بالبنت، يعني يكون عندنا قدرة بأنه أنا أشوف بأنه هذا الشاب عنده مثابرة، عنده تفكير، عنده إصرار، عنده فيجن للمستقبل. في أمور معينة بتساعد لين توترت من الموضوع. لا بدك تحكي احكي، شو انت ما انت العروس تفضلي. قولي.
1: هلأ شوفي، على موضوع انه انت حكيتي انه انا اوقات بشوف ناس مو دارسين بتنصدمي من كتر ما هو مثلا مخه بتحسي انه لا هذا دارس ومختم الكتب.
0: صح.
1: وانا عن جد من تجربة شخصية هيك حسيت. في ناس عن جد بيكونوا دارسين بتيجي بتفتحي معهم موضوع مخهم بيكون قاسي، ما بعرف، ما بيجوا بياخدوا بيعطوا معك، يعني ما بتحسيهم مو مثقفين او ما عند الحياة مو داعكتهم.
0: بالضبط، لانه هي اكبر مدرسة في الدنيا هي مدرسة الحياة.
1: حدا مثلا مو دارس بتلاقيه قاعد وبتحسيه أكبر من عمره، فهمان بواحد 2 3 لأنه هذا راح فات بتجارب الحياة. فهمتي كيف؟ فبرجع لقراري أنه بحس أنا الشهادة مو كتير شيء مهم، لأنه بالنهاية بيقدر يروح يعمله بعدين.
0: صح.
1: مهم أنه يكون فهمان ومارق، دعكته الحياة دعك.
0: والأهم لين لازم يكون في توافق. صح. يعني ما بدي أحكي هلأ، التوافق التعليمي شغلة كتير حلوة، بس إذا مثلا في أمور تانية بتغطيها، والله هو شاب قادر يتزوج، قادر يعمل عرس، قادر whatever يعيشك حياة
1: يتطور.
0: إلى حد ما كانت بتشبه الحياة اللي أنت عايشتيها عند أهلك. أوكي. unless في قصة حب خيالية خطيرة بدك تضحي عشانها، وأثبتت الدنيا إنه للأسف هذه القصص كيف بتنتهي. أوكي. بس أنا نقطتي في إشياء، يعني خدي وقتك بفترة الخطبة، خدي وقتك لأنه فترة الخطبة هي أكبر تمثيلية ممكن يعيشوها التنين. بس أحيانا في ريد فلاجز وحكينا عنها بتكون عم بت مش عم بتلولح العلم يعني عم بلولح على وجهك من قد ما من قد ما بقول لك ريد فلاج ريد فلاج وانت مصممه انك ما تشوفي في اشياء لازم يكون في بيناتنا توافق ثقافي توافق فكري عائلتي وعائلتك almost من نفس المستوى مش تقليلا من اي حد بس لانه لما هالامور عم بتكون موجوده الزواج عم بمرق بمليون تحدي فما بالك لما تكون هالامور مختفية صح. صح. رح نرجع ونشوف يا مسجاتكم لا ما عم تتوقع كل ما بدي اسكر الموضوع عم تفتحوه من اول وجديد يلا نيكست رح نقرأ مسجاتكم ونشوف شو رأيكم بالموضوع قلوب اسأل شو بدك وانا دو

0: لندن بانتظارك. ابتداءً من 4 يوليو سافر مباشرةً من الشارقة إلى لندن مع العربية للطيران وبأفضل الأسعار. استمتع برحلة أكثر راحة مع مساحة أوسع بين المقاعد وخدمة ترفيه مجانية على متن الطائرة. خل لندن وجهتك التالية واحجز الآن عبر airarabia.com.
1: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده مرة رمثغة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي أعطاه فرصة لربح 1,000,000 درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: كل مشجع كورة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت إن توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفايز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا، وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكتر.
4: انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوترة الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط. افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن AI وانتهى الأمر، واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمتة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. مارمن.AI إحدى شركات مجموعة AJMS، ضمان لامتثال الأعمال. أنجز معاملتك وضاعف أموالك حتى 600,000 درهم جوائز نقدية مع الأنصاري للصرافة.

0: خلينا نختم الموضوع خلاص فيما يخص موضوع الارتباط بشخص أو ببنت, يعني سواء أنت معك شهادة جامعة والبنوتة ما معها أو البنت معها شهادة جامعة والعريس ما معها. كنا عم نسأل بأنه هل المفروض بأنه يستمروا التنين إذا ما كانوا متكافئين بالتعليم أو لا. بنوب بيقول الشهادة مهمة وأغلب الوقت بتفرق بالشخصية والرأي وردود الفعل والتواصل, لأنه من غيرها بيكون صعب. بالذات دلوقتي احنا اول سؤال بينسأل بأي قاعدة انت خريج ايه؟ ممكن اللي ما عنده شهادة بيتأثر نفسيا على المدى البعيد, وموضوع الدراسة بسن كبير بيصير مش سهل زيه انت صغير. والله شوف يا بنوب, احيانا يعني الواحد اذا الفلوس مسيطرة على الموضوع والبزنس شغال كتير منيح, صدقني بيكون he's proud, فخور بانه والله أنا ظروف ما سمحت لي أكمل جامعتي أو أكمل دراستي, بس ما وقفت وما خليت الحياة توقفني واستمريت وقدرت أبني ماي بزنس ويعني أحسن وضع المادي. فكتير بتلاقي ناس وضعهم المادي قوي. في حدا عم بيقول نزار الوعي أهم من التعليم, صح؟ صباح الخير هبة معك حنان. والله لازم يكون في توافق بالدراسة بالمادة بالوضع النفسي, لأنه في كتير منهم عندهم عقد نفسية, إذا كنتي أحسن منه بصير يقلل منك. هدول صح, بس بحس أحيانا بجزء الدراسة ما يكون إلها دخل, هو أوريدي أو هي أوريدي متعقدة نفسيا بدراسة أو من غير دراسة. ليش؟ لأنه في شباب حتى بتلاقيه متعلم ومعاه ماسترز ومعاه أشياء, بس بتصير تقولي أنه يعني عقلك مش مناسب المستوى الدراسي اللي انت وصلت له. وفي شباب ما دخلوا الجامعة وما شاء الله مثل ما قلنا الحياة علمتهم دروس 100 كتاب ما بيعلمك إياها. أسامة عم بيقول بيقولوا العلم بالراس مش بالكراس. والله حلوة, حبيت حبيت حبيت حبيت. في حدا عم بيقول لو رجع فين الزمن ما بتطلع على شهادته أو مستوى التعليمي, قبل كل شيء يكون مستوى المادي مثلي أو أعلى مني, وبيكون يخاف رب العالمين ببنات العالم. وكلمتين ممنوع يقولن مرة تانية, كلمة بكرة بتغير أو كلمة خلينا نتساعد. شو قلت لك لين؟ شو قلت لك انا
1: صراحه؟ شوفي انت عطيتيني كتير اشياء بدك يعني اتذكر,
0: بس انا قلت لك هدول
1: إيه, انه الواحد بس بده يتغير بيتغير, صح. انه ما رح يضل يحكي, بيورجيكي افعال, ما بيحكي كلام
0: 100%. وخلينا نتساعد, بنتساعد إيه؟ بس مش انت اللي تطلب مني,
1: صح.
0: انا مش أنا بالبدايه
1: إيه؟
0: ومش بالبدايه, انت اول كون جاهز وكون قادر, برجع كون قادر تعمل عرس وتفتح بيت ونطلع هانيمون, وبعدين بعد ما تثبت لي كل هاي الأمور أنا بحس إنه لازم نتساعد. بس مش شرطك الأساسي نكون خلينا نتساعد, لأنه إذا كان شرطك الأساسي خلينا نتساعد it's another red flag.
1: next
0: خلصنا الموضوع, نروح نحضر المباريات.
2: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
0: شو النتائج لآخر ثلاث مباريات؟ البداية كانت من قمة المجموعة العاشرة, الأرجنتين أكدت قوتها وفازت على الأردن بثلاث أهداف, بس بالمقابل الأردن سجلت هدف وكانت أول يعني منتخب بيقدر يسجل هدف في شباك الأرجنتين. لا تواصل الأرجنتين مشوارها بثقة نحو الأدوار الإقصائية. بمباراة كانت الصراحة كتير حلوة ومليانة بالحماس والإثارة, الجزائر والنمسا قدموا عرض كتير حلو انتهى بالتعادل 3-3, والمباراة شهدت تقلبات كبيرة, كانوا الجماهير طول الوقت على أعصابهم. النهاية كانت معقولة, مباريات دور 32 اللي اتأهلت من خلالها كندا بعد فوزها الصعب على جنوب إفريقيا بهدف دون مقابل. أكيد راجعين معكم بآخر النتائج, أبرز المفاجآت وكل جديد من كأس العالم أول بأول على العربية 99.
2: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم, اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en, دائما في أكثر.
2: انتهى عصر الفواتير الورقية, والآن الفوترة الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط, افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن AI وانتهى الأمر. واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. marmin.ai إحدى شركات مجموعة AJMS، ضمان لامتثال الأعمال. افتح حسابا جاريا أو حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد إضافي يصل إلى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
4: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
5: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
2: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6,000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: إذا كان مطلوب من منشأة صحية تعيين مواطنين اثنين لتحقيق المستهدف، فلازم يتم توظيف مواطن في وظيفة إدارية مثل محاسب أو أخصائي موارد بشرية، والمواطن الثاني في وظيفة صحية تخصصية مثل طبيب أو صيدلي.
2: أطلقنا خدمة حصن 844. هذه الخدمة بإمكان كل من وقع في مستنقع مخدرات أن يتواصل معنا عبر هذا الرقم مع ضمان أقصى درجات السرية والخصوصية، ويتم اتخاذ التدابير العلاجية بشكل سري تماما.
3: تضمن طيران الإمارات مواصلة نقل للعملاء إلى وجهاتهم النهائية حتى في الحالات التي لا تتوافر فيها رحلات للناقلة، بالإضافة إلى إعادة الحج على رحلات بديلة من دون أي كلفة إضافية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARL.
3: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ضحايا تحطم طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية في منطقة رأس تنورة، والذي أسفر عن وفاة جميع ركابها. أعلنت وزارة الداخلية القطرية استشهاد مواطن قطري وإصابة مقيم من جنسية عربية، وذلك إثر تعرض وسيطة بحرية كان على متنها لشظايا ناتجة عن العمليات العسكرية الجارية في المنطقة. اتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف الهجمات ضد بعضهما البعض في الوقت الحالي، وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين كبار، كما تعتزمان عقد اجتماع يوم غد في قطر لحل نزاعهما بشأن مضيق هرمز. أعلن خورخي رودريغيز رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية ارتفاع عدد القتلى جراء الزلزالين المدمرين اللذين ضربا بلاده قبل أكثر من 72 ساعة،

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: مونديال 2026
2: مع ختام منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، سجلت هذه النسخة أرقاما قياسية جديدة على مختلف المستويات، مؤكدة نجاح أول نسخة تقام بمشاركة 48 منتخبا. ووفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الفيفا اليوم، بلغ إجمالي الحضور الجماهيري في مباريات دور المجموعات 4,644,549 مشجعا، في رقم قياسي جديد للبطولة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
1: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
2: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
3: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرت 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتم، الراعي الرسمي للجماهير.
4: افتح حسابا جاريا أو حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد إضافي يصل إلى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565551. تطبق الشروط والأحكام.
5: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز ب100,000 درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال 3 مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز ب100,000 درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6,000 درهم. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
6: اكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. اكسترا فايبس.

العد التنازلي تقريبا خلص صرنا يعني بالعد التنازلي لحفلة التخرج اللي رح تكون يوم 4/7 بواحد من أجمل الهوتيلز اللي موجودة بالنخلة ذا بالم، وأكيد عم نحكي عن W Hotel The Palm، واحدة من أجمل القاعات اللي موجودة هناك رح نكون فيها بحفلة التخرج اللي رح نعلن اسم الرابح يعني تقريبا خلال 3 دقايق. شيكوا السوشيال ميديا تبعتنا، رح ننزل الرابح معانا. الصدفة كانت الصراحة بأنه احنا كان المفروض أنه خريج واحد يطلع، لكن المفاجأة الكبيرة كانت بأنهم 3 توائم رح ينبسطوا ويربحوا حفلة التخرج مدفوعة التكاليف بالتعاون مع W Hotel The Palm اللي عنده واحدة من أجمل القاعات The Great Room اللي بتوسع من 500 ل 600 ضيف بنظام الولائم أو حتى 800 ضيف بنظام الكوكتيل. القاعة خيار مثالي للمؤتمرات والفعاليات المؤسسية، وتعتبر كمان وجهة مميزة لحفلات الزفاف، التخرج، حفلات البروم، حفلات العشاء الرسمية وغيرها من المناسبات الاجتماعية. طبعا تقدروا تحجزوا أو تبعتوا عن طريق الإيميل الإلكتروني wpalmeventshotels.com أو تستمتعوا بعروض كتير حلوة عندهم موجودة. هلأ عندهم خصم 20% على المطاعم، عندهم خصم 20% على علاجات السبا، عندهم الدخول للشاطئ الخاص، عندهم رسوم بقيمة 250 درهم إماراتي بس للحيوان الأليف لكل إقامة، يعني البيت تبعكم تقدر تجيبوه معاكم على W Hotel The Palm. شو عم تستنوا؟ روحوا هلأ على صفحتنا على الإنستغرام عربية 99FM لتعرفوا مين ربح معنا حفلة التخرج مدفوعة التكاليف اللي رح تكون يوم 4/7 إن شاء الله بـ W Hotel The Palm دبي.

B is coming back بالموسم الخامس بمشاركة كايروكي مباشرة بمركز دبي التجاري العالمي. الحفلة رح تكون يوم 11/7. رح تستمتعوا بهالأغنية اللي عم نسمعها live on stage بالقاعة رقم 8 بمركز دبي التجاري العالمي، مع عرض استثنائي مثل ما تعودتوا دائما لوحدة من أجمل وأبرز الفرق الموسيقية بالعالم العربي. يوميا عم بيكون عنا 2 tickets لتستمتعوا بحفل كايروكي live يوم 11/7. كل مطلوب منكم لا تستمتعوا وتربحوا معنا، تبعتوا لنا كايروكي مع أسماءكم الثنائية على 404 وأكيد الراعي الإذاعي الحصري العربية 99.

0: إذا بانتظارك. ابتداء من 4 يوليو سافر مباشرة من الشارقة إلى لندن مع العربية للطيران وبأفضل الأسعار. استمتع برحلة أكثر راحة مع مساحة أوسع بين المقاعد وخدمة ترفيه مجانية على متن الطائرة. خل لندن وجهتك التالية واحجز الآن عبر airarabia.com.
1: انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوترة الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط. افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن اي اي وانتهى الأمر، واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمتة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. مارمن دوت اي اي احدى شركات مجموعة اي جي ام اس، ضمان لامتثال الاعمال.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي،
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: جاكيت؟
2: اكيد، لان ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
4: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
5: تنطلق وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز مع 6 أكواب أسطورية: ديفيد بيكام، لامين يامال، رونالدينيو، تيري هنري، سون هيونغ مين وغريماس. احصل على واحد من 6 أكواب حصريا مع وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز لمدة محدودة.
6: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.

0: كل السوشيال ميديا هلأ فيديوهات لبنات بتبكي. عشو بتبكي؟ هل تبكي لأنه خسرت حبيبها؟ لا. هل تبكي لأنها خسرت فلوسها؟ لا. بتبكي من الشوب والحرارة اللي موجودة بأوروبا. خبر من جديد نازل، أكثر من 1300 حالة وفاة بسبب موجة الحر الموجودة بأوروبا. شفنا كيف كمان الأخبار، الإشارات المرورية بإيطاليا عم بتدوب من درجة الحرارة العالية اللي عم توصل ل 40 و41 درجة مئوية. هلأ يا جماعة، المشكلة مش بدرجات الحرارة العالية، يعني إحنا ناس عايشين بالخليج، والخليج من يوم يوم درجات الحرارة فيه ممكن توصل خلال الصيف، يعني احنا لسه عم نقول يا هادي، لسه عم نقول والله انه الصيف ما ضرب الضربة الخطيرة، يعني لسه درجات الحرارة عم بتكون 44، ممكن ماكسيموم توصل ل 45. مشكلة أوروبا الأساسية هي عدم وجود المكيفات، وهالشي هذا اللي هلأ أنعش سوق المكيفات في أوروبا وتحديدا بفرنسا. ليش؟ لأنه أنت ممكن تروح على مطعم كتير فانسي ومطعم كتير مرتب وتنصدم بأنه ما في مكيفات. هاي هي مشكلتهم الأساسية. فعم بيقولوا لك بأنه معظم مشاكل الناس عم بتكون بأوروبا هي مش بسبب درجات الحرارة العالية، هي بسبب اختفاء المكيفات أو اختفاء كونسبت التكييف عندهم. فأنا بحس أحلى وأهم وأحسن اختراع اخترعته البشرية هو بالنسبة لإلي التكييف. أنت لي شو بالنسبة لإلك بتحسي أحسن اختراع تم اختراعه في البشرية كلها؟
1: تكييف السيارة والمسبح البارد.
0: بعد التكييف المولات والتكييف السيارة أهم شيء.
1: لا، أهم شيء مكيف السيارة. يعني أنا شفتيني هداك الأسبوع ضرب المكيف بالسيارة، يعني شو
0: دبتي دختي. أنتوا ما بتتخيلي طبعا، أنت بأوروبا مثلا أوكي بتكوني حاجزة بهوتل، ما بدي أقولك 5 stars بس أتليست 4 stars، الريتنج تبعه كتير حلو، تنصدمي أنه مكيفاتكم خربة. بعدين مثلا بسويسرا، في شغلة أحكي لك إياها بسويسرا، المكيف ما بينزل عن درجة حرارة معينة. ليش؟
1: لا،
0: حفاظا على الطاقة البيئية، موضوع البيئة، حفاظا على البيئة. فأنت مثلا بتكوني الغرفة درجة حرارتها 23 حتموتي من الحر خلص، فبدك تنزلي المكيف، المكيف ما بيقبل ينزل.
1: حافظي على الطبيعة.
0: مثلا أوكي منحافظ على الطبيعة، بس برضو عشان نقدر نحافظ على الطبيعة لازم نحافظ على البني آدم، لازم نحافظ على الإنسان. شو اللي بتعملوه أنتو؟ فصراحة الحمد لله الحمد لله الحمد لله ميت الحمد لله على نعمة التكييف بالخليج.
1: أنتي متخيلة إنه أنا شفت فيديو واحدة حرفيا أخذت مخدتها حطتها جوا البراد ونامت،
0: وبعدين حط يا لأنه أصعب يعني شيء في الدنيا بالبراد. أصعب شيء في الدنيا إنك يعني تكون قاعد بشوب، لأنه أنت لا بتعرف تنام ولا بتعرف تأكل ولا بتعرف تقعد ولا. وشعور الشوب بيعطيك هذا الشعور اللي أنت يا ضغطك صفر، يا يعني أنا قولوا لي تبردي ولا تشوبي؟ لا بقول لك أبرد
1: أبرد وما شو اسمه اسكيمو
0: يعني. أنا عن جد ببيتي اسكيمو على فكرة، أنا عندي بالصالون حرامات للناس عشان تيجي، احنا لازم هيك نكون بالبيت. بعدين بتلاقينا كلنا ماشيين بهوديز بكلسة، طب اطفوا المكيف، لا لازم نكون بردانين عشان نحس. فالحمد لله يا رب على نعمة التكييف. بس انتوا قولوا لنا على 404 أحلى اختراع بشري بتحسوا تم اختراعه. في ناس والله عم بتقول الجي بي اس، صح؟ تخيلي ما في بحياتنا جي بي اس، بس كان عادي على التليفون على فكرة، كيف كنا زمان عايشين؟ أول دخلة على إيدك اليمين، شايف سوبر ماركت أبو محمد، مش الدخلة اللي وراء اللي إيه كنا ندل بعض.
1: لازم تعملي جلسة تحكي فيها إنه لو طفى الجي بي اس أنتو كيف يعني، تحكونا على المواقع.
0: أنا إنسي طفى، يعمل إعادة تشغيل لإله. يا حبي خلاص أنت ضعت اختفيت يعني. فأنتو خبرونا شو هي رح تكون أحسن اختراع بشري بالنسبة لإلكم على 404.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

امبارح انا وكريم كنا موجودين بدبي فاستيفال سيتي مول، شاركنا معاكم مجموعه من المسابقات والجوائز الحلوه بفاوتشرز بقيمه 500 درهم، والاهم انه كان في معانا الرابح الثالث بمنزل الاحلام بدبي ضمن كامبين اربح منزل احلامك في دبي. الناس كلها كانت عم تسالنا طب يا جماعه احنا اشترينا ب 500 درهم، هل لانه ما ربحنا امبارح راح علينا السحب؟ لا، بمجرد ما انك اشتريت ب 500 درهم خلال هالفتره اللي هي من 22/5 ولغاية آخر أغسطس أنت رح تكون عم تدخل بالسحب بشكل مباشر بمجرد ما تعمل سكان للـ QR كود بالمحلات المشاركة. كيف رح تعرفوا المحلات المشاركة؟ رح تزوروا الموقع الإلكتروني winyourhomeindubai.com، تتفرجوا شو هي المحلات، تشتروا منها وتعملوا سبميت للفاتورة الخاصة فيكم، وهيك بتكونوا دخلتوا دايركت على السحب على منزل الأحلام اللي رح يتم من خلاله إعطاء 13 شقة تقريبا رح تكون موجودة لغاية نهاية أغسطس. تابعونا على السوشيال ميديا وعلى الهواء لتعرفوا تيم العربية 99 بأي مول رح يكون موجود بأي تواريخ وبأي أوقات لتزيدوا فرصتكم بالربح بفاوتشرز بقيمة 500 درهم وشقة الأحلام بدبي.

0: حسابا جاريا او حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد اضافي يصل الى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae او اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والاحكام.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: زهقت من كتر التطبيقات؟ واحد للتحويل، واحد للفواتير، كل حاجة في تطبيق لوحدها.
3: ما عشان كده بستخدم اي اند ماني.
2: ايه اللي فرق يعني؟
3: كل حاجة في تطبيق واحد.
2: ما تهزرش.
3: ايوه، تبعت فلوس محليا ودوليا، تاخد بطاقة مجانية، تدفع بيها كل حاجة وتشتري ذهب برضو.
2: كل ده في تطبيق واحد؟
3: صح كده، سهل سريع ومريح في المعاملات اليومية.
2: بصراحة كده أريح بكتير.
3: ما أنا بقولك مجهود أقل وتحكم أكتر.
2: هنزله حالا.
3: تطبيق واحد للتحويلات، المدفوعات والذهب، مفيش قلق مع إي أند ماني. تطبق الشروط والأحكام.
0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك حتى 600,000 درهم جوائز نقدية مع الأنصاري للصرافة.
4: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1,000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتيم.

0: شو أحلى اختراعات عرفتها البشرية؟ كنا سألناكم في حدا عم بقول القهوة هي أحلى اكتشاف عرفته البشرية. أم عبد الله يوافق الرأي، بحس يعني كيفين القهوة بحس إنه القهوة أحلى اختراع. سوسن عم بتقول الأكسل شيت، يي صح والله، في ناس يعني الأكسل شيت منظم مش حياتهم أكتر من حياتهم. أنا صراحة ما بستخدم الأكسل شيت بحياتي، تصدقوا؟ فوت عبد الله بتستخدم؟ لا لين ما بتستخدم. أنا بحس أحلى اختراع هو يعني تشات جي بي تي وإخوانه، يعني تشات جي بي تي جيميناي، في هلأ تبع إيلون ماسك الجديد شو اسمه جرانك إشي جروك، والله حلو جربته، خطير خطير. بس على فكرة أغلى من تشات جي بي تي اشتراكه، تشات جي بي تي I think إشي 70، جروك 100 درهم بالشهر. في حدا عم بيقول الكهرباء أحلى اختراع، ما هي بنرجع لموضوع المكيفات لأن الكهرباء فيه 100 شيء. في حدا عم بيقول كمان الطيارة، الله عليكم على الطيارة، ما عارف والله سمعت تقولوا لي، أنا ضال 3 أسابيع لإجازتي counting down. طيب قبل ما نختم لأكسترا فايبس لأليوم، خلينا نرجع نشوف هيك أبديت سريع لكل المباريات. يا جماعة من مبارح وأنا عم بدور على مكان أروح أحضر مباراة مصر تبعت يوم الجمعة اللي رح تكون ضد أستراليا الساعة 10 المساء. معقول كل الأماكن بدبي فولي بوكت؟ ولا مكان، ما تقولوا لي مركز دبي تجار العالمي فولي بوكت، حدوتة مصرية فولي بوكت، كايرو غورمي فولي بوكت، طيبة فرست كم فرست سيرف. ممكن تساعدونا بأماكن؟ يعني أنا مش عارفة، أنا متأخرة؟ لا مش متأخرة صح؟ مركز دبي تجار العالمي مبارح بقولوا لي فتحوا التذاكر within one hour كانت كل التذاكر sold out تبعت مباراة الجمعة بين مصر وأستراليا. وإذا ربحت مصر نكست حتكون مصر والأرجنتين. كيف ممكن نحجز مباراة مصر والأرجنتين من هلأ إذا نحن لسه مش عارفين النتيجة؟ خلينا نشوف شو آخر أخبار نتائج المباراة.
1: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
0: بشكل سريع خلينا هيك ناخد لفة سريعة على آخر نتائج كأس العالم. البداية كانت بالمجموعة العاشرة والأرجنتين أكدت قوتها وفازت على الأردن بثلاث أهداف مقابل هدف لتكمل مشوارها بكل ثقة. أما بالمباراة اللي كانت من أهم وأكثر المواجهات إثارة وحماس كانت المباراة ما بين الجزائر والنمسا اللي قدموا عرض كتير كبير انتهى بالتعادل 3-3. أولى مباريات دور الـ 32 فكانت عم تشهد تأهل كندا بعد فوزها الصعب على جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل.
1: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.
0: بدهيد دي اكس بي بموسمه الخامس عم يرجع من جديد، والافتتاح رح يكون 11/7 مع فرقة كايروكي. كنا قلنا لكم انه رح يكون عنا يوميا 2 تيكتس لتستمتعوا بها الحفل. اليوم اللي يربح معنا اول تذكرتين بنقول الف مبروك لسوزانا احمد. مبروك يا سوزانا. وباعلان اسم سوزانا بنكون وصلنا لنهاية اكسترا فايبس لليوم. اسم الرابح بحفلة التخرج مدفوعة التكاليف من دبليو هوتل ذا بالم صارت موجودة عنا على صفحتنا على الانستغرام عربية 99 FM. ألف مبروك للخريجين، تابعونا بتخطيطنا إن شاء الله يوم الجمعة 4/7 مباشرة من هناك.

0: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
1: موسم واحد أكشن لا يتوقف. تعود ليلة النزال من UFC إلى أبوظبي في الاتحاد أرينا، والعد التنازلي بدأ لأحد أبرز الأحداث المنتظرة هذا الصيف. في 25 يوليو يلتقي ماغوميد أنكلايف نجم الوزن الخفيف الثقيل مع المقاتل صاحب الضربات القاضية خليل راونتري جونيور في النزال الرئيسي ضمن أمسية حافلة بالأكشن والمواجهات المرتقبة التي تترقبها جماهير الرياضات القتالية حول العالم. التذاكر متاحة الآن، احجزوا مقاعدكم عبر ticketmaster.ae.
2: افتح حسابا جاريا أو حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد إضافي يصل إلى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600 56 5551. تطبق الشروط والأحكام.

0: الصورة.
1: مبادرات نوعية أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
2: عندما نتحدث عن الموارد الوراثية النباتية فنحن نتحدث عن المعلومات الجينية الوراثية الموجودة داخل النباتات مثل الأصناف المحلية من النخيل.
3: هيئة الطرق والمواصلات في دبي فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ضحايا تحطم طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية في منطقة رأس تنورة، والذي يسفر عن وفاة جميع ركابها. أعلنت وزارة الداخلية القطرية استشهاد مواطن قطري وإصابة مقيم من جنسية عربية، وذلك إثر تعرض وسيطة بحرية كان على متنها لشظايا ناتجة عن العمليات العسكرية الجارية في المنطقة. أدان مجلس حكماء المسلمين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، مؤكدا رفضه القاطع لمثل هذه الهجمات العدوانية. اتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف الهجمات ضد بعضهما البعض في الوقت الحالي، وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين كبار، كما تعتزمان عقد اجتماع يوم غد في قطر لحل نزاعهما بشأن مضيق هرمز. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات المسلحة التابعة لها

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: إن حالة وفاته، ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة.
2: سعادة مروان لطفي.
3: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
2: السيد ممدوح خير الله.
4: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها اربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في امارة الشارقة.
2: معالي الدكتور عبد الله بالحيف النعيمي.
5: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن ان يراع من موازنات من عمل دؤوب بان يوفر لك الغذاء.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
6: وصلنا لمرحلة ان نقدر نصلح اكثر من 40,000 ساعة في السنة.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
2: سعادة مشعل جلفار.
8: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
2: الدكتور مهند الوادية.
9: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
1: بودكاست استكانه.
10: لا تزعل انا امزح.

0: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جوتشات الآن،
1: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إنسكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة رأس الخيمة، للحجز 07-209-6000.
2: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتيم، في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك، وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للجماهير.
1: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: تلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: مئة ألف درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك ثلاث مرات خلال البطولة لفرصة الفوز بمئة ألف درهم وستة آلاف درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
3: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية.

0: لندن بانتظارك. ابتداء من 4 يوليو سافر مباشرة من الشارقة إلى لندن مع العربية للطيران وبأفضل الأسعار. استمتع برحلة أكثر راحة مع مساحة أوسع بين المقاعد وخدمة ترفيه مجانية على متن الطائرة. خل لندن وجهتك التالية واحجز الآن عبر airarabia.com.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: مبادرات نوعية أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
2: عندما نتحدث عن الموارد الوراثية النباتية فنحن نتحدث عن المعلومات الجينية الوراثية الموجودة داخل النباتات، مثل الأصناف المحلية من النخيل.
3: هيئة الطرق والمواصلات في دبي فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. أعلنت وزارة الداخلية القطرية استشهاد مواطن قطري وإصابة مقيم من جنسية عربية، وذلك إثر تعرض وسيطة بحرية كان على متنها لشظايا ناتجة عن العمليات العسكرية الجارية في المنطقة. أدان مجلس حكماء المسلمين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأكد المجلس في بيان أصدره رفضه القاطع لمثل هذه الهجمات العدوانية التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولسيادة البحرين والكويت وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها. اتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف الهجمات ضد بعضهما البعض في الوقت الحالي، وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين كبار، كما تعتزمان عقد اجتماع يوم غد في قطر لحل نزاعهما بشأن مضيق هرمز. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات المسلحة التابعة لها تمكنت من السيطرة خلال الأسبوع الماضي على 4 بلدات في منطقة العمليات العسكرية الخاصة. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية مساء أمس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد وصل إلى 1274 حالة، توفيت منها 360 حالة. ارتفعت حصيلة قتلى الزلزالين المتتاليين في فنزويلا إلى 1450 شخصا على الأقل، مع إصابة أكثر من 3200 آخرين وتضرر 774 مبنى. وفيما تتضاءل الآمال بالعثور على ناجين، تواصل فرق الإنقاذ العمل بلا كلل بحثا عن أحياء

0: لندن بانتظارك. ابتداءً من 4 يوليو سافر مباشرةً من الشارقة إلى لندن مع العربية للطيران وبأفضل الأسعار. استمتع برحلة أكثر راحة مع مساحة أوسع بين المقاعد وخدمة ترفيه مجانية على متن الطائرة. خل لندن وجهتك التالية واحجز الآن عبر airarabia.com.
1: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و 6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
2: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
2: بريس وان بليز.
3: انا طالع على فلورزي.
2: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
3: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
2: اوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
3: ايه، كل اخبارهم توصل هنا.
2: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
3: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا.
2: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
3: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.

0: صمت بلا صورة.
1: مبادرات نوعية أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
2: عندما نتحدث عن الموارد الوراثية النباتية فنحن نتحدث عن المعلومات الجينية الوراثية الموجودة داخل النباتات، مثل الأصناف المحلية من النخيل.
3: أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واجب العزاء إلى أسرة الشهيد جندي أول عيسى غلوم البلوشي الذي استشهد أثناء أداء مهمة تدريبية بالدولة. قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيد اليوم أنه لا حصانة لأي فاسد، مشددا على أنه ستتم مطاردة الفاسدين، ومؤكدا أن بلاده ستبدأ صفحة جديدة وهذه هي البداية والجولة الأولى في مكافحة الفساد. ذكر مسؤول مطلع على بنود الاتفاق لصحيفة إسرائيلية أن اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان والذي تم توقيعه الأسبوع الماضي يحافظ بشكل صريح على حرية كاملة للجيش الإسرائيلي في العمل ضد التهديدات داخل المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات المسلحة التابعة لها تمكنت من السيطرة خلال الأسبوع الماضي على 4 بلدات، منها 2 في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وواحدة في كل من مقاطعتي زاباروجيا وسومي. أكد مكتب النائب البرلماني من حزب العمال البريطاني أندي برنام، والمتوقع أن يخلف كير ستارمر رئيسا للوزراء، أن برنام سيستعرض اليوم ملامح رؤيته لمستقبل بريطانيا، وسيعيد بتغيير أسلوب إدارة البلاد من خلال نقل السلطة من لندن إلى الأقاليم. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية في ساعة متأخرة من مساء أمس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد وصل إلى 1274 إصابة، من بينها 360 وفاة. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: لندن بانتظارك. ابتداء من 4 يوليو سافر مباشرة من الشارقة إلى لندن مع العربية للطيران وبأفضل الأسعار. استمتع برحلة أكثر راحة مع مساحة أوسع بين المقاعد وخدمة ترفيه مجانية على متن الطائرة. خل لندن وجهتك التالية واحجز الآن عبر airarabia.com.
1: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي. انرجي.
2: الجنسي والسوشيال ميديا
3: وكل شيء جديد يصير في دبي.
2: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
4: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
5: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
6: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.
7: بودكاست استكانة.
8: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
9: سعادة علي بن ثالث.
10: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
9: البروفيسور أحمد الشامسي.
11: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض هالمرضى أو نعم؟
9: سعادة جمال بن حويرب.
12: العلم هو الفارق. قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
9: شريف بشارة.
13: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
9: محمد عبد المجيد صديقي.
14: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
9: سعادة الدكتور منصور العوار.
15: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
9: كابتن طيار خلفان المزروعي.
16: فهمي أخوي عبدالله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
9: سعادة مشعل جلفار.
17: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها. ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
9: الدكتور مهند الوادية.
18: لو تروح تسافر في أي بلد لك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
7: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
8: بودكاست استكانة.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شيء.
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: الجاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية أستر وبوتيم.

0: صمت بلا صورة.
1: مبادرات نوعية أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
2: عندما نتحدث عن الموارد الوراثية النباتية فنحن نتحدث عن المعلومات الجينية الوراثية الموجودة داخل النباتات، مثل الأصناف المحلية من النخيل.
3: أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واجب العزاء إلى أسرة الشهيد جندي أول عيسى غلوم البلوشي الذي استشهد أثناء أداء مهمة تدريبية في الدولة. قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيد اليوم إنه لا حصانة لأي فاسد، مشددا على أنه ستتم مطاردة الفاسدين، مؤكدا أن بلاده ستبدأ صفحة جديدة وهذه هي البداية والجولة الأولى في مكافحة الفساد. ذكر مسؤول مطلع على بنود الاتفاق لصحيفة إسرائيلية أن اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان والذي تم توقيعه الأسبوع الماضي يحافظ بشكل صريح على حرية كاملة للجيش الإسرائيلي في العمل ضد التهديدات داخل المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. تبادلت روسيا وأوكرانيا إطلاق المسيرات وأعلنتا إسقاط وتدمير العشرات منها، فيما أعلنت كييف عن قتلى وجرحى جراء هجمات روسية بالطائرات المسيرة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها المسلحة تمكنت من السيطرة خلال الأسبوع الماضي على 4 بلدات في مناطق دنيبرو بيتروفسك وزاباروجيا وسومي. أكد مكتب النائب البرلماني من حزب العمال البريطاني آندي برنام، والمتوقع أن يخلف كير ستارمر رئيسا للوزراء، أن برنام سيستعرض اليوم ملامح رؤيته لمستقبل بريطانيا، وسيعد بتغيير أسلوب إدارة البلاد من خلال نقل السلطة من لندن إلى الأقاليم. أعلنت الكونغو الديمقراطية في ساعة متأخرة من مساء أمس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا وصل إلى 1274 إصابة، من بينها 360 وفاة. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: مساء الخير لكل مستمعي إذاعة العربية 99. رجعت معكم بعد ويك إند حلو. أنا ياسمين رح كون معكم للساعة 2 ولغاية الساعة 5. اليوم شو في عنا مسابقات يا ترى؟ رح يكون عنا بالساعة الثانية مسابقة جدا حلوة من Tidy Things لكل حدا محتار كيف يرتب بيته، كان المطبخ أو الصالونات اللي هوش أي مكان أو مكان التخزين بالمنزل. رح يكون عنا مسابقة جدا حلوة ورح تكون معي ضيفة جدا مميزة، نور الجابري صاحبة الشركة شخصيا. وأكيد رح يكون عندي بالساعة الثالثة Home of Fans مع Mac Getting Guns Fan Zone Rim Mall. رح يكون عنا رابح لحتى يربح حضور مباريات كأس العالم مع فاوتشر مميز جدا. وأكيد اليوم رح نبدأ هيك بمواضيع حلوة وإشياء حلوة، بس خلونا نشوف آخر أخبار مباريات كأس العالم.
1: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
0: كأس العالم دخل مرحلة الحسم، من هون ما عاد في تعويض، يا تكمل المشوار يا أما تودع البطولة. كندا وجنوب أفريقيا، كندا خطفت الفوز بهدف بالدقائق الأخيرة وتأهلت للدور القادم، فوز قاتل وتاريخي للكنديين. أما البرازيل واليابان رح تكون اليوم، النتيجة رح تكون أظن بتخوف للجميع. البرازيل داخلة بقوة لكن اليابان دائما عندها مفاجآت، مباراة منتظرة جدا. أما ألمانيا وباراغواي كمان رح نشوف النتيجة، ألمانيا بدها تثبت نفسها وباراغواي فريق عنيد جدا، مباراة شكلها رح تكون حماس وفيها تكتيك خطير.
1: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

في عنا مشكلة موسمية وقلال من الناس يلي بيحكوا عنها، بس أنا اليوم بأنرجي حابة أحكي عنها. موضوع أعياد الميلاد يلي بتكون بالصيف. أنا بحس اللي عيد ميلادهم بالصيف يعني ممكن يكونوا شوي غير محظوظين من ناحية واحدة فقط، يلي هي إنه هم خلال السنة كلها بيكونوا عم بيحتفلوا بأصدقائهم والكيك والبيرثدي والأجواء والاحتفالات ووين حيروحوا والتنظيم وهيك، ولما بيجي عيد ميلادهم بالصيف ما بيلاقوا حدا، كل واحد مسافر، اللي بيوروب واللي باليابان واللي ما بعرف شو واللي راح على بلده الأم واللي واللي واللي. فخبروني، هل أنتوا أعياد ميلادكم بالصيف أو مع المواسم الشتوية؟ أنا بحس عن جد اللي عيد ميلاده بالصيف غالبا مظلوم من صغره، مظلوم مش إنه موضوع على كبر، لأن لما بيكون بالمدرسة خلص في إجازة صيفية كمان ما كتير بيكون في مثلا تواصل أو كل حدا مسافر، ولما بيكون بيكبر كمان نفس الشيء أصدقائه بيكونوا مسافرين وهيك، بحس كتير قليل يحتفلوا يلي أعياد ميلادهم بالصيف. خبروني إذا أنتوا عيد ميلادكم بالصيف كيف بتقضوا أعياد ميلادكم؟

0: الطقس. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: وبالانتقال لدرجات الحرارة في إمارتي دبي والشارقة، الصغرى 32 درجة مئوية، أما الكبرى 36 درجة مئوية.
2: روما أصبحت أقرب مع العربية للطيران. احجز حتى 28 يونيو عبر موقعنا الإلكتروني واحصل على خصم 20% على رحلاتنا من الشارقة إلى روما عند استخدام الرمز الترويجي روم 20. تبدأ الرحلات اعتبارا من 11 يوليو. تطبق الشروط والأحكام.

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: لندن بانتظارك. ابتداء من 4 يوليو سافر مباشرة من الشارقة إلى لندن مع العربية للطيران وبأفضل الأسعار. استمتع برحلة أكثر راحة مع مساحة أوسع بين المقاعد وخدمة ترفيه مجانية على متن الطائرة. خل لندن وجهتك التالية واحجز الآن عبر airarabia.com.
2: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
3: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.

0: باللينك الماضي كنت عم بحكي عن موضوع يلي أعياد ميلادهم بفصل الصيف. هدول الناس أنا بحسهم ناس غلبانين، مظلومين، ضايع حقهم، لأن هم كل السنة بيكونوا عم بيحتفلوا بأعياد ميلاد كل الناس اللي أعياد ميلادهم بالشتاء أو الربيع والخريف، بس لما بيجي فصل الصيف الكل بيختفي، سفر، إجازات، مش موجودين، ودائما للأسف بيضيعوا فرحة الاحتفال بأعياد ميلادهم مع أصدقائهم، وخصوصي من الصغر. يعني مش موضوع انه بس على كبر بصير عندهم هاي المشكلة، لا، هن من الصغر عندهم هذا التحدي انه هم بالصيف اعياد ميلادهم ضايعة. قريت بعض الرسائل، بس في رسالة فعلا هيك وجعت لي قلبي، وخلينا نشوف مين معنا على الهواء مباشرة. مساء الخير.
1: اهلين،
0: هاي بيان، كيفك؟ شو اخبارك؟
1: الحمد لله.
0: بيان، اول شي خبريني امتى عيد ميلادك؟
1: انا عيد ميلادي بأوغست 22.
0: العمر كله يا رب.
1: شكرا. وكمان انه يعني ما كتير بحتفل بعيد ميلادي، بس انا من نحتفل بعيد ميلادي بجيب مثلا كيك او هيك هدية صغيرة، بس ما كتير يعني نحتفل كمثل ديكوريشن هيك يعني كبار
0: مثل اصدقائك.
1: وكمان ما كتير يعني يعني ما بحتفل كتير مع اصدقائي، لانهم مثل مرات بيكونوا مسافرين وما كتير يعني.
0: هل حسيتي عم بتعاني من هالشي من الصغر ولا لا كنتي متأقلمة مع الموضوع؟
1: هلا تعانيت شوي، بس بعدين بعد ما الوقت يعني مرور الوقت يعني تعودت عليه خلاص، يعني شو بدي اعمل،
0: تأقلمتي مع الموضوع. طيب كنتي تحسي انه مثلا انه انت كل سنه مثلا ما عم يجيكي هدايا مثل رفقاتك مثلا، انه انت بتشوفي مثلا تروحي اعياد ميلاد بيجيهم هدايا، خصوصي الاطفال بيشتهوا، بس لما بيجي عيد ميلادك يعني ماكسيموم بحس احتفال بالعائله، خصوصي لما كنا اطفال. لا
1: هلا حاليا لانه مثلا انا عيد ميلادي وبعد كم اسبوع بكون من المدرسه، فمرات مثلا بعد المدرسه بيجيبوا رفقاتي هدايا لقليل، انه مرات ما بيقدروا يحتفلوا بعيد ميلاد فبيحتفلوا اياها بالاول يوم.
0: طيب حلو والله، عندك رفقه لذيذين، لان انا عم اقرا بعض الرسائل يا حرام، من يوم ما خلقوا لليوم ما احتفلوا بعيد ميلادهم ولا مره غير مع العائله، بسبب انه عيد ميلادهم بيصدف بفصل الصيف ورفقاتهم خلاص انه بينسوا راح العيد ميلاد، ماكسيموم بيعيدوهم ستوري على الانستغرام وراح العيد ميلاد بالنسبه لهم. فبحس لانه انت عندك ناس هيك لذيذين.
1: هلا ايه مرات، بس مرات مو نفس يعني،
0: مو دائما.
1: ايه مو دائما، وكمان مرات بيجيبوا لي اياها بعد شهر او شيء
0: راحت الفرحه.
1: ايه بس يعني
0: بس المهم عم بيحاولوا.
1: ايه
0: صح،
1: بس هو كمان احلى شيء يعني احلى موقف انه لما تشوف يعني لما تحتفلي بنفس اليوم بعيد ميلادك كمان.
0: اكيد اكيد.
1: ف ايه هيك
0: نصيحه مني لك، نصيحة، أنت احتفلي بحالك، ما تستني حدا يحتفل فيكي، والله نصيحة من القلب. أنا عيد ميلادي بالشتاء، هي رح أخبرك هاي المعلومة سرية بيني وبينك ما تقول لحدا، أنا بحتفل بحالي والله. يعني أنا كنت يعني مثلا احتفلت مثلا يوم عيد ميلادي، أنا ببلش الاحتفالات من قبل عيد ميلادي بشهر وبعد عيد ميلادي بشهر، وين ما أروح باخد معي كيك، رايحين مع رفقاتنا أوكي باخد معي الكيك، يلا احتفلوا لي من أول وجديد، أنا بدي ضل احتفل. فأنا رأيي أنت احتفلي لحالك، أنت اللي بتعملي إيميل لحالك، صدقيني واستمتعي، لأن العمر يعني هيك لحظة بيمرق، فاستمتعي بكل وقت، وبتمنى لك أكيد كل سنة وأنت سالمة سلفان. وأكيد لما يكون عيد ميلادك بليز بعتي لي رسالة، أنا حابة عايدك مباشرة على الهواء، وكل إذاعة العربية حتعايدك معنا.
1: شكرا كثير
0: حبيبي. تفضلي.
1: هلا كمان لما بحتفل بعيد ميلادي مثلا، لما بحتفل مثلا مع عائلتي بس ما كثير، يعني مرات لما مثلا سافر بحتفل مع جد يعني my grandparents هيك يعني، وبيكون مرات حلو بس مرات هيك بيكون قصيرة يعني ما كثير. هل
0: بفهمك كثير
1: كبير.
0: لا هالسنه انت احتفلي بحالك وما تنقصي شيء على حالك، وبتمنى لك هيك ان شاء الله سنه حلوه وايام حلوه كثير ناطرتك.
1: شكرا.
0: حبيبتي، وهي الغنيه مني لك مناسبه عيد ميلادك. يا هلا، يلا باي باي.
1: والله.
0: باي حبيبي، باي باي. باي باي باي،
1: مع السلامه.
0: باللينك اللي جاي حنحكي اكثر موضوع اعياد الميلاد وارى بعض الرسائل اكثر. خبروني مين عم بيعاني بموضوع عيد ميلاده بالموسم الصيفي وما عم بيصح له الفرصه يحتفل مثل ما هو بيحتفل باصدقائه خلال فتره الشتويه او الخريف اللي هو. خبروني على 404 او على ARM Play Unlimited Messages. وهلا هي الغنيه اللي جاي لكل حدا عيد ميلاده بفصل الصيف، وكل سنه وانتم سالمين.

0: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر rakiz.com/radio.
1: كل مشجع كورة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت إن توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفايز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا، وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكتر.
2: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

0: كنت عم احكي عن موضوع الناس اللي اعياد ميلادهم بالصيف بحس حقهم ضايع، ناس هيك لطيفين حبابين بيحتفلوا بالكل، وللاسف وقت بيجي الصيف وعياد ميلادهم الناس بتختفي، اللي مسافر واللي مشغول واللي مش هون، فللاسف ده غالبا بالاحرى اعياد ميلادهم ضايعه لان الكل بيكون مسافر لا يرجعوا، يا بيحتفلوا يا اما بينسوا ويا اما بيطنشوا. هي بيطنشوا حطوا لي عليها هيك ثلاث خطوط حمر لان بيطنشوا فيها هيك أشياء حقيقية. خليني أقرأ بعض الرسائل وصلوني من المستمعين. سارة بتقول أنا من مواليد أغسطس، طوال عمري بحضر عياد ميلاد الكل وبجيب هدايا، بس لما بيجي عيد ميلادي يا الكل مسافر يا منحتفل لما نرجع، وأصلا ممكن غالبا ما نحتفل أبدا. في فرح بتقول أنا حافظة تواريخ أعياد ميلاد كل صاحباتي وبفاجئهم كمان، بس بعيد ميلادي أنا أسفين سوري هلأ رجعنا من السفر ونسينا وما بعرف شو. فادي بيقول عيد ميلادي ب 15 يوليو، حرفيا كل سنة نفس القصة، أصحابنا على سفر والتهنئة الرسمية ستوري على إنستغرام ومع غنية قديمة كمان، ويعلي طب حطوا له غنية جديدة. مازن بيقول نحن مواليد الصيف مظلومين كتير، حتى الكيك أحيانا بيتأجل لسبتمبر، هلأ منيح في ناس بيجيبوا لك كيك لسبتمبر، في ناس عم بيقولوا لك ما بيجيهم حتى الكيك. يعني دانا بتقول أكتر شي بيضحكني لما الناس تقول لا تزعلي بنحتفل احتفال كبير بعد الإجازة، وطبعا بعد الإجازة بينسوا أو بيتناسوا، أنا هذا اللي قلته. من لؤي أنا صرت أعمل حفلة لنفسي بنفسي، لأنه لو نطرت العالم أحتفل بعيد ميلادي يمكن للسنة الجاي، والله العظيم وأنا معك هاد اللي عم أقوله، احتفلوا بحالكم ما تستنوا من حدا يحتفل فيكم. خلينا نشوف في شخص حابب يشارك معنا هيك على السريع، أخذ الرقم على السريع. خلينا نشوف مين حيكون معنا على الهواء مباشرة. الرسالة بتقول أنا بشهر 6 آخره، وأنا وصغيرة بالمدرسة عطلة وبس جيت دبي الكل مسافر. لا والله لا
1: ألو
0: مساء الخير يا صفاء.
1: هلا ياسمين.
0: صفوقة والله زعلت عليكي. خبريني صفاء، خبريني عن عيد ميلادك وكيف تحتفلي بعيد ميلادك. أول شيء إمتى عيد ميلادك بالضبط؟
1: 24 جون. يس.
0: اوكي خبريني من الصغر لغاية اليوم.
1: شوفي نحن صغار كنا نحتفل اوقات بالمدرسة. اوكي فدايما كان يجي بوقت الاجازة.
0: اوكي.
1: ولما جيت على دبي الكل مسافر.
0: وي علي ان شاء الله.
1: والله. لا بس بحتفل بحالي ولو.
0: برافو عليك، انا هاد اللي بدي احتفلوا بحالكم ما تستنوا على حدا.
1: بكفي لما يصير عندك زوجك ولادك كمان خلاص بكفي زيادة.
0: هدول أحلى عائلة الله يحميهم يا رب، أحلى احتفال أكيد إن شاء الله. طب السنة كيف احتفلتي خبريني؟
1: السنة كان عندي سيرجري.
0: أوه سلامتك مع على قلبك شر وعلي. لا
1: فكان لسه ما احتفلت صراحة.
0: لا بدنا نحتفل، أنا برأيي ما تروح عليك الاحتفال، لا جهزي وعملي احتفال بدنا شي حلو.
1: لسه والله ما احتفلت، اجتني هدايا بس لسه ما احتفلت.
0: هلا أهم شيء أمنتي على الهدايا. شوفوا أنا دايما بقول لهم في مثل، أنا غنية وبحب الهدية بغض النظر شو ما كان الوقت، أنا بدي الهدية بغض النظر.
1: لا والله يجوني الهدايا بس عم بستنى وقت الاحتفال لحتى أصحصح شوي.
0: يلا بالهنا يا رب، إن شاء الله هيك بتقومي بخير وسلامة وبتحتفلي أحلى احتفال، ويخليكي فوق رأس عائلتك بخير وصحة يا رب العمر كله يا رب.
1: حبيبتي
0: صادق حبيبتي صفاء حبيبتي. شكرا كتير لمشاركتك.
1: ولا
0: يهمك يا هلا، بتمنى لك يوم حلو. هلا بالساعة اللي جاي رح يكون في عنا ضيفة جدا مميزة، نور جابري صاحبة مشروع Tidy Things، لحتى تخبرنا عن طريق ترتيب البيت بطريقة جدا مميزة، وأي حدا ما عم يعرف كيف يرتب بيته في عندي كل يوم جائزة جدا مميزة من Tidy Things. معوني بالساعة اللي جاي.

0: شو أول شي بيخطر على بالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
0: أحس إكسترا أوردينري مثلا؟
2: إكسترا؟ Definitely extra time.
3: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes.
7: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة التسعين دقيقة من بوتيم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة تسعين دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك تسعين دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للجماهير.
8: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

0: صوت بلا صورة.
1: مبادرات نوعية أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
2: عندما نتحدث عن الموارد الوراثية النباتية فنحن نتحدث عن المعلومات الجينية الوراثية الموجودة داخل النباتات، مثل الأصناف المحلية من النخيل.
3: أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي عناوين النشرة: سيف زايد يعزي أسرة الشهيد عيسى غلوم البلوشي، غدا آخر موعد لتحقيق مستهدفات التوطين في الخاص، رئيس وزراء العراق يقول لا حصانة لأي فاسد، وهذه هي الجولة الأولى في مكافحة الفساد.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARL.
4: من ARN أحييكم في هذه الظهيرة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: أخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل نشرتنا الإخبارية هذه، أهلا بكم. قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واجب العزاء إلى أسرة الشهيد جندي أول عيسى غلوم البلوشي الذي استشهد أثناء أداء مهمة تدريبية في الدولة. وأعرب سمو خلال زيارته مجلس العزاء في دبي عن خالص تعازيه وصدق مواساته إلى أسرة الشهيد، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن غدا الثلاثاء 30 يونيو هو آخر موعد أمام شركات القطاع الخاص التي لديها 50 عاملا فأكثر لاستيفاء مستهدفات التوطين عن النصف الأول من عام 2026، مشددة على أن الشركات غير الملتزمة ستخضع لمساهمات مالية اعتبارا من الأول من يوليو بواقع 10,000 درهم شهريا، أي ما يعادل 120,000 درهم سنويا عن كل مواطن لم يتم تعيينه. كما حذرت من أن أي محاولات للتلاعب أو اللجوء إلى التوطين الصوري ستواجه بحزم وفقا للقانون والتشريعات النافذة، وأن منظومة التفتيش الرقمية والميدانية المتطورة قادرة على رصد المخالفات والتجاوزات. في محلياتنا أيضا، تهدف جائزة محمد بن راشد المكتوم العالمية للمياه إلى تمكين ونشر ابتكارات تحلية وتنقية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، بما يعزز الجهود العالمية في الاستدامة. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN سارة الزعابي، مهندس أول في التغير المناخي والاستدامة في مؤسسة سقيا الإمارات.
5: تمثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتشرف عليها مؤسسة سقيا الإمارات تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية وهو شح المياه. تكتسب الدورة الخامسة أهمية خاصة مع تركيزها على التحول الرقمي ومنح الأفضلية للمشاريع التي توظف الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي لتعزيز كفاءة حلول إنتاج المياه وتحليتها وتنقيتها، وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000 أمريكي، وتشمل فئاتها المشاريع والبحث والتطوير والابتكارات الفردية والحلول المبتكرة للأزمات، وتواصل دعم الحلول المستدامة القائمة على الطاقة المتجددة، بما يسهم في تعزيز الوصول إلى المياه الآمنة للمجتمعات الأكثر حاجة حول العالم.
4: تنطلق غدا في تمام الساعة 5:34 فجرا من إمارة الفجيرة أولى رحلات خدمات قطار الركاب بين محطتي أبوظبي والفجيرة، حيث من المتوقع أن تصل الرحلة إلى أبوظبي في الساعة 7:45 صباحا. أطلق مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة مبادرة بعنوان رحلات بركتنا، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية لكبار المواطنين في قرى الإمارات. وتركز هذه المبادرة على كبار المواطنين وتتيح لهم زيارة واستكشاف أبرز الوجهات الثقافية والسياحية والترفيهية في الدولة ضمن برامج مجتمعية مخصصة لهم. النشرة متواصلة وإلى أبرز أخبار المنطقة والعالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: داخل المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. إلى ملف آخر، تبادلت روسيا وأوكرانيا إطلاق المسيرات وأعلنتا عن إسقاط وتدمير العشرات منها، فيما قالت كييف إن هناك قتلى وجرحى جراء هجمات الروسية بالطائرات المسيرة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها المسلحة تمكنت من السيطرة خلال الأسبوع الماضي على 4 بلدات في مناطق دينيبرو بيتروفسك وسابروجيا وسومي. إلى الشأن البريطاني، أكد مكتب النائب البرلماني عن حزب العمال البريطاني أندي برنام، والمتوقع أن يخلف كير ستارمر رئيسا للوزراء، أن برنام سيستعرض اليوم ملامح رؤيته لمستقبل بريطانيا، وسيعد بتغيير أسلوب إدارة البلاد من خلال نقل السلطة من لندن إلى الأقاليم. والآن إلى أبرز أخبار المونديال.
2: رحلة الكأس مونديال 2026.
1: يتصدر ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ نهائيات كأس العالم برصيد 29 مباراة خاضها خلال 6 نسخ متتالية من البطولة، ليواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز أساطير المونديال عبر التاريخ، محققا الصدارة كالعادة. شهدت قائمة أفضل 30 لاعبا في بطولة كأس العالم 2026 حضورا عربيا بارزا تصدره النجم المغربي أشرف حكيمي، إلى جانب الحارس المصري مصطفى شوبير، في إنجاز يعكس التطور الملحوظ لكرة القدم العربية على الساحة العالمية، وخاصة في ظل المنافسة القوية مع أبرز نجوم أوروبا وأمريكا الجنوبية. الليلة سيلتقي منتخب البرازيل مع منتخب اليابان ضمن مباريات كأس العالم، وذلك في 9:00 مساء. ألمانيا تلتقي مع الباراغواي في 12:30 من بعد منتصف هذه الليلة. أما المغرب فيواجه هولندا في 5:00 صباح الغد. كانت تلك هي أبرز أخبار المونديال. أتمنى لكم دائما أوقات ممتعة بمتابعة ومشاهدة مباريات كأس العالم. بهذا أصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
3: الأخبار من شبكة ARN.

كل شيء مفيد لا ايه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي على بعض.

0: مثل ما وعدتكم بالساعة الثانية رح يكون في عندي ضيفة جدا مميزة، خبيرة بالتصميم الداخلي ومؤسسة شركة The Tidy Things، والأهم عاملة ماجستير بجامعة فلورنس وعندها خبرة أكثر من 15 سنة في مجال الديكور والترتيبات. لأي حدا حابب يعرف مين هي، معنا اليوم نور جابري. أهلا وسهلا نور. نور سوري سكرت لك المايك.
1: هاي ياسمين.
0: هاي نور، كيفك؟ شو أخبارك؟
1: تمام منيحة، شكرا لاستضافتي اليوم.
0: أهلا وسهلا نور، أنا كتير سعيدة بوجودك معنا. نور، أنت من الأساس مهندس ديكور ومصممة تصميم داخلي وعندك خبرة أكثر من 15 سنة بهالمجال، وصرتي معروفة أكثر بلقب ديكوريستا دبي.
1: صحيح، سيلبريتي ديزاينر، لأنه عملت كمان كتير بيوت مشاهير هم بالإمارات.
0: ما شاء الله عليكي. طيب نور، خبريني أكثر عن The Tidy Things. شو هي The Tidy Things وكيف بلشت الفكرة وشو بتقدموا بالضبط؟
1: أوكي، سو صراحة ياسمين، أنا كنت كل بيت أعمله، سواء منروح مثلا على مطابخ كتير حلوة أو دريسينج رومز، بعد ما تخلص بتكون كتير حلوة، فجأة بعد فترة برجع بزورهم بلاقي إنه في شيء ما أنا صح، ما أنا محافظين على كمية الجمال الموجودة عندهم. فحسيت كمان بنفس الوقت مع زحمة دبي العالم ما عنده الوقت إنه ترتب أغراضها بطريقة تكون هي لايف ستايل إلهم دايما يعتمدوها. فطلعت بفكرة Tidy Thing، إنه هي إعادة ترتيب الأماكن، وهي بنسميها Interior Organization Services، يعني واو. مو بس من برا، كمان من جوت، على قلب الخزانة، على خزن المطبخ، على غرف الألعاب، حتى Libraries للأولاد. هذا كله بنعمل على نفس أسلوب طريقة ماري كوندو اللي هي كورية، بلشت بهذا المجال من كذا سنة. هو فلسفة بيعطيك الراحة النفسية.
0: حبيت.
1: فنحن حتى البنات اللي عندي الفريق كلهم مدرب بهاي الطريقة، والحمد لله يعني تقريبا نحن صلنا سنتين بهذا الملش البزنس.
0: ما شاء الله،
1: وصدقا ما في بيت مروح عليه إلا
0: يكونوا جدا سعيدين وراضين.
1: ايه.
0: والله يا نور، يعني أنا اليوم كنت عم بحكي مع رفيقتي على التليفون، عم قلها أنا بس بدي يوم ما عم بفضى، يعني حتى بالويك أنت بيكون عندي فول، قلت لها أنا حاسة هيك حابة روح على غرفتي تحديدا وعلى المطبخ. المطبخ حاسة بده قنبلة وإعادة هلأ هو يعني قد ما رتبته عم حس حالي ما عم أعرف رتبه، في عندي مشكلة مع المطبخ. يعني هل أنت مثلا، أنت جيتي لعندي لتسيد بدك ترتبي المطبخ، هل أنا لازم قلك مثلا أنا بدي هدول هون هدول هون، ولا أنتوا لحالكم بتكونوا بتعرفوا الشركة شو بدهم يعملوا، وين يوزعوا، كيف يكون الوضع؟
1: صحيح. سو نحن بفريقنا المختص من نعمل يا زيارة للمطبخ أو عن طريق حتى الصور بتكون كافية، نرجع بنعمل توزيع الخزن، لأنه الخزن بتكون مبنية إلى طريقة توزيع معينة، فبتصير تتوزع كل خزانة لتعمل يعني الخدمة السيرفيس للشخص الصح. مثلا وين بتكون خزانة البهارات، وين خزانة البانتري، وين الصحون. عادة كتير كمان منواجه ناس بيكونوا حاطين التوزيع غلط، فبالتالي حتى البراكتيكال بالحركة جوا المطبخ ما أنا سهلة. فنحن بنخلق نظام يضلوا يستمروا عليه، فأنت مطبخك قبل القنبلة نحن بنجي بنقلب لك.
0: والله يا ريت، والله لأن أنا ضايعة فعلا بالمطبخ. طيب حبيت نور، في أسئلة كتير وفي مستمعين عم يسألوا أسئلة كتير، بس باللينك اللي جاي.

0: يعني العالم من هلأ تحمسوا وعم يسألوا كيف طريقة المشاركة بالمسابقة. الموضوع جدا سهل. أول شيء بس خلوني أخبركم شو حتربحوا. كل يوم رح يكون عنا رابح من اليوم لغاية يوم الجمعة. كل يوم في شخص رح يربح، مثلا اليوم حيربح شخص 5 ساعات لحتى تجي شركة The Tidy Things ترتب لهم البيت بقيمة أكثر من 1099 درهم، ورح يجيبوا لهم الأورجنايزرز. يعني قدي حلو أنتوا بس مش حتجوا ترتبوا، لا أنتوا حتجيبوا لهم القطع المناسبة لحتى يعملوا أورجنايز للأغراض الخاصة بمنزلهم. وخمس ساعات يعني بحس إنه وقت كتير حلو. نور خلينا نرجع لعندك. نور خبريني هلا أول شيء كل يوم حيكون في عنا رابح. Thank you. يعني أكيد المستمعين جدا محمسين، وقدي حلو الواحد يجي وهيك يترتب بيتهم. كل اللي عليهم يعملوا يبعثوا The Tidy Things مع أسماءهم الثنائية على 404 أو على ARM Play لحتى نشوف بآخر الساعة الكمبيوتر مين رح يختار لحتى يربح معنا The Tidy Things مع أسماءكم الثنائية على 404. نور سؤال معلش هيك تحمليني. أوكي
1: يلا
0: زهد. شو الفرق ما بين مثلا في شركات بيجوا بينطفوا بيرتبوا البيت شوي يعني تنظيف وهي، وانتو عم تقولوا لا انتو بترتب، يعني ممكن تشرحي لي شو الفرق بين شركات التنظيف وتايدي ثينكس؟
1: كتير سؤالك حلو، لأنه فعلا حتى أحيانا بيجينا كاستمرز ونحتاج نشرح لهم الفرق. التنظيف انتي شركات هنا بينظفوا الأسطح، فأنتي عم تنظفي وبترجع بتحط الغرض محله، بينما تايدي ثينك هنا بيعمل لك تنظيم، بيرجع بيخلقوا لك ترتيب للمكان ليصير عندك أسلوب حياة بالغرفة بالخزن، ترجع تتنظم بطريقة صح وتبقي متابعة عليها، وكمان بنخلق لك راحة نفسية، لأنه لما بتترتب خزنك بتترتبي أنت من جوا، بتترتب أفكارك بتترتب مشاعرك وبتصيري أكثر واضحة شو بدك، وخاصة بخزن التياب. ما تقلي لي
0: فعلا
1: قديش نحن البنات دائما منعاني ما عنا تياب نلبسها، بس نحن بالغالب بنكون مالنا شايفين القطعة.
0: صح
1: صح.
0: يا الله يا الله نور تعي لعندي بدي تايدي ثينجز أنا اليوم بديان. طيب نور غالبا مثلا مثلا مطبخ قد ايه ممكن ياخد معك مثلا كم ساعة، أو غرفة النوم كم ساعة؟ أنت كيف يعني بتعرفي تقسمي مثلا قبل ما حتى تروحي عند صاحب البيت؟
1: صحيح. سو أول شيء بيبعتولنا صور على الواتساب، في فريق بيستلم الصور وبيكون عنا فريق تقييم بيحدد كم ساعة عمل بيحتاج، لأنه بتعرفي المطابخ تختلف أو الدريسينج روم حسب المساحة، وعلى أساسها بنحدد له كم ساعة عمل ممكن يحتاج، يحتاجوا يوم يومين أو عدد 5 ساعات تكون كافية، وبنعمل لهم بموجب هذا الشيء أكشن بلان. الأكشن بلان هو بنحط فيه الصور الحالية وخطة العمل وشو الأورجنايزرز لازم تنحط لهالمكان لحتى يتغير، وبعدين شوف الأفتر.
0: واو حبيت. طيب صراحة هيك سؤال يعني هيك شوي هيك سري، ما رح نقول لحدا بيناتنا نحن والمستمعين.
1: يلا طيب بس 6 مليون.
0: بس قولي لي مين أكتر شخص بتحسي، ما ضروري الاسم، أكثر هيك بيت رحتي عليه حسيتي إنه عن جد عانيتي من تحديات كبيرة، كانوا عم يقولوك بعد ما تكوني اشتغلتي لا أنا ما بدي هيك، لا أنا بدي، في ناس هيك هاي الشغلة بيواجهوها كل العالم، إن كان أطباء إن كان هاردريسر اللي هو، فأنت أكيد ممكن تواجهي تحديات من عالم بعد ما تكوني اشتغلتي وحسيتي إنه شغلك واو، يجي حدا يقولك لا بتعرفي خلينا نعيد أو خلينا ما بعرف شو نعمل بعد ما تكوني أنت فعلا رتبتي من قلبك، خبريني.
1: أي صراحة ممكن نصادف هذا الشيء، شوفي بالنسبة قليلة، بس بهاي الحالة ممكن ساعتها بيرجع بيصير الترتيب على حسب هي البريفيرنس لا، بس بيكون نحن سألناها قبل انه انت بدك هذا الشيء
0: او
1: لا. بس اللي هو لا، المرة صارت انه كان بيت كله بدهم يعملوا له ترتيب، قال انا بدي ترتبوا لي البيت بالكامل بس في خزانة جوزي، هاي عالمه خاص ما بدي حدا يقرب عليه، في مجال؟ قلت لها انه ايه طبعا، لانه نحن في اشخاص بتحب انه تضل لها خصوصياتها، فنحن اكيد بنحترم هذا الشيء، ورتبنا كل البيت وبقيت هذا المكان عالمه الخاص ما حدا قرب عليه وما بنعرف شو في جوا.
0: مع انه والله هو الغلطان، هو الخسران. انا بدك تنور يعني اذا شاف البيت اكيد حيندم. طيب هلا انت تعاملتي مع فنانين كتير
1: صح،
0: اعطيني مين اكثر فنان هيك عن جد عطاكي هيك شعور بالراحة وكان كتير سبورتيف لقلك، ومين أكتر فنان عزبك؟
1: Oh my God.
0: شوي عزبك. طيب شوي
1: أكتر فنان كان هيك كتير ارتحت بالتعامل معه سيف نبيل.
0: الله تحية، استني تحية للفنان سيف نبيل، تحية أكيد سيف نبيل يعني بصراحة فنان الكل بيعشقه.
1: صحيح.
0: طيب ومين أكتر فنان عزبك؟ طب شوي عزبك؟ مش كتير.
1: شوفي يعني مو كتير تعذبت.
0: ايه؟
1: بس في بعض السليبرتيز بيكون عندهم هيك طريقة أفكار معينة، واللي هي أنا بحترمها، إنه هي بيكون عامل كاركتر
0: عالم خاص،
1: عالمهم الخاص وفي زونهم الخاص، فمجرد ما أنا صرت I respect وأحاول أ go with the flow لأوصلهم لش أحلى شيء ممكن بس بأسلوبهم، فبتجنب يعني المشاكل. أنا حدا بشكل عام دبلوماسي كتير
0: فعلا
1: وبساير كتير
0: صح.
1: وبس بوصل اللي بدي إياه.
0: طب صح تعطيني الاسم، أنا عم بستنى الاسم. أنا بدي الاسم، بدنا الاسم. ما بعرف نور أعطينا أي اسم.
1: أي اسم؟
0: أي اسم هيك ما عم قلك أنت ما حد أنت ما حتحكي عنه بل أنت بس حتعطينا إنه هل هو كتير هيك متكتك زيادة يعني.
1: جويل،
0: جويل ماردينيان خبيرة التجميل. والله
1: لأنه كتير هيك بتحب تفاصيل معينة كانت ببيتها، كان إلا هيك قصص يعني. بتذكر بالصالون هيك حطت لوحة لماري انتوانيت ماسكة بإيدها جون، كانت كتير هيك
0: صورة قوية بيس.
1: فكان هيك إلا بتحب حتى بالبيت كانت عن جد بدها تحط تفاصيلها وزوقها وتشز كتير طلع حلو. بس أي يعني كان في شوي هيك
0: تحديات إحنا ما عم نعمل لبيتها.
1: بس تحية لأن كتير بحبها وكتير
0: كلنا بنحبها كتير. أكيد كلنا بنحبها كتير. بنوجه لها تحية. لأي حدا حابب يشارك مسابقة تايدي ثينكس، كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا لي تايدي ثينكس مع أسماءكم الثنائية على 404 أو على إم بلاي أنليميتد مسجز. اليوم في شخص رح يربح معنا من تايدي ثينكس، رح يجي على بيتكم. الشركة رح تكون عندكم بالبيت لمدة 5 ساعات لحتى ترتب لكم مثلا خزانة أو شيء، حتى تتفقوا أنتوا مع بعض خزن بغرفة
1: ممكن مطبخ ممكن غرفة
0: ممكن مطبخ ممكن غرفة نوم ممكن
1: يعني هو حسب الشخص الرابح من هو حسب شو بفضل رح نعمل.
0: الله والله شيء حلو يا للرابح والله. وحتكون الجائزة بقيمة 1099 درهم، ورح يجيبوا لكم الأورجنايزرز لحتى يرتبوا لكم بيت بالطريقة المناسبة.
1: صحيح.
0: فأي حدا حابب يشارك بعتوا لنا أسماءكم الثنائية مع تايدي ثينكس على 404. باللينك اللي جاي حنحكي أكثر مع نور جابري عن تايدي ثينكس.

0: لندن بانتظارك. ابتداء من 4 يوليو سافر مباشرة من الشارقة إلى لندن مع العربية للطيران وبأفضل الأسعار. استمتع برحلة أكثر راحة مع مساحة أوسع بين المقاعد وخدمة ترفيه مجانية على متن الطائرة. خل لندن وجهتك التالية واحجز الآن عبر airarabia.com.
1: افتح حساب أعمالك من راك بانك رقميا عبر quickapply.rackbank.ae واستمتع ب 2% معدل فائدة سنوي واسترداد نقدي غير محدود على المعاملات باليورو والجنيه الاسترليني وتمويل سريع مدعوم بضمان يصل إلى 30 مليون درهم. تطبق الشروط.
2: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز. يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
4: العربية 99،
5: العربية 99،
4: الموسيقى أولاً.

0: نور هي أيوة. بدها تحكي المسكينة بس أنا ما عم بشغل المايك. نور خبرينا عن tidy things home، شو الفرق؟
1: آه tidy home،
0: tidy home عفوا أنا ضعت عفوا سامحيني okay. tidy home، شو tidy home وشو شو الفرق بينه وبين tidy things؟
1: so tidy things حكينا هي ترتيب ما بقلب الخزن اوكي. تايدي هوم هو بيرجع وبيرتبولك المكان، يعني انت ليفينج اريا مثل ما هي غرفتك القعده. في كتير ناس بتشتري غرفه القعده مع اكسسوارات بس ما بتعرف تحطها بطريقه صح. سو نحن من نفس اغراض البيت من نفس القطع بنرجع بنعملها ترتيب للمكان، واذا في قصص هي بحاجه تشتريهم بنعمل لها اياهم اضافات بنقول هدول لازم تشتريهم ومنضيف لها اياهم، فبتغير بتجدد الصالون او غرفه النوم او اي مكان بالبيت بنفس القطعه اللي عندهم اياها. يعني
0: حبيت يعني الواحد مش مضطر يشتري اشياء جديده بس انت بتعرفي ترتبي الاشياء اللي موجوده بطريقه جديده
1: صحيح
0: حتى يعطي هيك روح جديده للبيت
1: صحيح.
0: أكيد. والله هي الشغله كثير حلوه حبيت. لا لا نور انا جزيني هلا اليوم اليوم صراحه حبيت هاي الفكره، لان احيانا الواحد فعلا بيشتري الاشياء مثل ما هي بالمحل بس ما بيعرف يرتبها صح، ما بيعرف وين يحطها وهيك. طيب نور اذا حدا حابب يحجز معك قبل قد ايه لازم يحجز مع يعني مع شركتكم؟
1: هلا شوفي هو دائما بتحتاجي يومين لدي نحط الدراسة للبروجكت اللي عنا يا، ومن بعد اليومين يعني خلينا نقول من أسبوع لعشرة أيام، لأنه كمان دائما بيكون في عنا بوكينجز فلحتى نكون الحلب يعني جاهزين. من أسبوع لعشرة أيام دائما نحتاج وقت لنروح عند أي بيت جديد.
0: طيب شو طريقة التواصل معكم؟
1: عن طريق الإنستغرام أو عن طريق الواتساب.
0: طيب شو الإنستغرام؟
1: tidy thing official so tidy
0: official
1: thing thing official بس
0: اوكي. على كل احوال نحن هلا الانترفيو حتنزل ستوري على انستغرام العربيه 99 وعلى انستغرام الخاص فيني والخاص فيكي، فاكيد حنعمل منشن لتايدي ثينجز لاي حدا حابب يتواصل معكم، اي حدا حابب يحجز عن طريقكم. طيب نور قبل ما ننهي هيك حلقتنا لليوم اعطيني هيك نصيحه للمستمعين يلي هيك حاسين انه مثلا الموضوع انه انا هل ممكن يكلفني كتير، او انت مثلا لا تعطي بادجت لكل حدا حسب شو بده حسب كم ساعة، يعني ممكن ناس حابة تحجز بس خايفة مثلا من الاسعار من شيك، اعطيني هيك هنت صغيرة.
1: شوفي اول شيء فينا نشتغل منطقة بمنطقة لمنطقة على حسب كل حدا والامكانيات بالبادجت الحابب ليجرب. في ناس بتحب تجرب السيرفيس اول مرة ممكن 3 ساعات بس اللي هي بده نضبه شنط السفر فحتى الفريق عندي بيروح بيصادم بضب شنط السفر.
0: لا ده شوي يعني اذا انا مسافره بحط لكم اغراضي بقول لكم ضبوا لي شنطه السفر
1: ايه وبتطلع احلى شنطه انت بتصير بتاخذ كل قطعه
0: لا
1: ما تخربي الشنطه
0: لا بدها هي لا اكيد عم تمزحي
1: لا ما عم بمزح قلت لك
0: يا الله شو حلو
1: نحن بنحاول نخلق راحه نفسيه باي مكان بتحط ايدينا عليه.
0: انا دائما عندي شيء مهم لازم انساه بالسفر بتذكره يا بالمطار يا بالبلد يا شيء، فهي الشغله كتير حلوه الواحد ما ينسى شيء. يعني انتوا هيك بتذكروا مثلا الشخص انه انت ما تنسى هدول
1: essential bag هي بنحط فيها البيسكس الاساسيات للسفر اللي انت لازم تحتاجيها بكل سفره بالاضافه لاغراضك اللي انت بدك تسافري فيها.
0: لا لا لا
1: وطبعا
0: لا لا.
1: اذا عندك اولاد بيكون في قصص ثانيه معينه لازم نذكر تاخديها ونجهز لك اياها.
0: لا كتير حبيت يا جماعه نحن عايشين بدبي يعني ليفل مش 5 ستارز 10 ستارز مليون كتير حبيت
1: بس هو هذا الشيء فعلا الناس بحاجته وخاصه كتير. الترتيب والله ياسمين كميه البيوت اللي بنروح عليها كل مره بقول الحمد لله يا رب انه انا على الطريق الصح عن جد الناس بحاجه تايدي ثينج
0: والله ايه لا هذا موضوع كتير اساسي يعني موضوع حدا يرتب لي ديكور البيت من الشيء اللي عندي بدون ما اضطر ارجع اشتري حدا يرتب لي مثلا خزني يرتب لي المطبخ يرتب لي كل شيء او اذا حتى عندي ممكن اذا عندي بالبيت ممكن كمان ترتبوه
1: أكيد بتحسي حالك فايت على سوبر ماركت مبدئيا ستور لسوبر ماركت
0: شوفي الستور تبعي خليني أنا فضحت حالي
1: لا ياسمين لازم معناتها أنت كمان
0: لا
1: حتربحي معنا
0: البيت كله طب بدي أسألك هلا الأورجنايزر لازم أنا أشتري مثلا لسي أنا ما كتير بعرف بالأورجنايزر شو المناسب شو المناسب أنتوا بتجيبوا ليهم ولا أنا لازم أشتري؟
1: لا نحن أكيد نحن منجيب لك ياهون ونحن منطبق لك بالأورجنايزرز. وإذا في أشخاص هاي نصيحة للأشخاص اللي بيحبوا هن يرتبوا لحالهم، نصيحة قبل ما تروحوا تشتروا الأورجنايزرز تخلصوا من الأغراض اللي أنتوا متأكدين ما عاد بدكم ياها لحتى تعرفوا قديش بقيان عندكم كمية أغراض ومن صحيح. بعدها بتجيبوا الأورجنايزرز وفيكم تتابعوا صفحة tidy thing لأنه دائما بننزل معلومات كيف نعمل ترتيب وهي نصائح لأي حدا بحب يعملها لحاله
0: حبيت شكرا كتير نور جابري صاحبة شركة Tidy Things. عن جد كتير انبسطت بالمقابلة معك, وإن شاء الله هيك هلأ باللينك اللي جاي حنشوف مين الرابح حيكون معنا مع Tidy Things. كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا أسماءكم الثنائية على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages لحتى نشوف مين رح يربح جائزة بقيمة 1099 درهم لحتى يربح 5 ساعات يجو Tidy Things على بيته يختار الغرفة المناسبة لحتى يرتبها بالبيت. شكرا كتير لك نور, نورتينا.
1: شكرا لك,
0: يا هلأ.

0: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطاً لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين. 100 ألف درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك ثلاث مرات خلال البطولة لفرصة الفوز بمئة ألف درهم وستة آلاف درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.

0: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
1: عندما نتحدث عن الموارد الوراثية النباتية فنحن نتحدث عن المعلومات الجينية الوراثية الموجودة داخل النباتات مثل الأصناف المحلية من النخيل.
2: أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة في وفاة قطري وإصابة آخر من جنسية عربية إثر شظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة. عاد الهدوء إلى قرية عابدين برف درعا جنوبي سوريا عقب تعرضها لهجمة إسرائيلية، حيث تجولت اليوم دورية تابعة لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في القرية. قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيد اليوم إنه لا حصانة لأي فاسد، مشددا على أنه ستتم مطاردة الفاسدين في العراق، ومؤكدا أن بلاده ستبدأ صفحة جديدة وهذه هي البداية والجولة الأولى في مكافحة الفساد. تبادلت روسيا وأوكرانيا إطلاق المسيرات وأعلنتا إسقاط وتدمير العشرات منها، فيما أعلنت كييف عن قتلى وجرحى جراء هجمات الروسية بالطائرات المسيرة. قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن هزة ارتدادية بقوة 4.6 ضربت شمال العاصمة الفنزويلية كاراكاس اليوم. شعرت دول في منطقة البلقان اليوم بتأثير موجة حارة غير مسبوقة تسببت في زيادة بالمئات في أعداد الوفيات عن المعدلات الطبيعية، وعطلت الحياة اليومية في أنحاء أوروبا لأكثر من أسبوع وسط مخاوف متزايدة من انتشار حرائق الغابات. وبهذا تنتهي
4: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

خلونا نشوف مين ربح معنا بمسابقة Tidy Things اللي هي عبارة عن ترتيب منزلكم بطريقة جدا مميزة. حتروح لعندكم شركة Tidy Things. بالشركة كانت تحت تنظيم النور جابري، صاحبة الشركة كانت معنا بالمقابلة وحبت تربح كل يوم شخص معنا. اليوم شخص اللي حيربح حيربح جائزة بقيمة 1099 درهم، وحيزوروا Tidy Things بالمنزل لمدة 5 ساعات لحتى يرتبوا له غرفة من الغرف يلي هو بيختارها. بدنا نقول اليوم ألف ألف مبروك الكمبيوتر مين رح يختار. بدنا نقول ألف مبروك لروضة صبحي. ألف مبروك يا روضة. أكيد قسم الجوائز رح يتواصلوا معك خلال تقريبا 5 أيام عمل لحتى تستلمي جائزتك، لحتى يجوا لعندك شركة Tidy Things ويرتبوا لك غرفة من الغرف يلي أنت بتحلمي فيها، وحتى حيجيبوا لك الأورجنايزرز لحتى يرتبوا لك الغرفة كما يجب. وأكيد مكملين مع بعض، معي أنا بأنرزي، معي ياسمين. كل حدا حابب يشارك بمسابقة Home of Fans، Mac Getting Guns، Fan Zone، Rim Mall، كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا لي أسماءكم الثنائية Mac Getting Guns مع أسماءكم الثنائية على 404 Mac Getting Guns على 404 مع أسماءكم الثنائية لحتى نشوف مين حيربح معنا اليوم 4 تذاكر مع فاوتشر بقيمة 300 درهم لحتى يستمتع بمشاهدة المباراة بالريم مول أبو ظبي، وأكيد الفاوتشر بقيمة 300 درهم لحتى تستمتعوا بالأكل والشرب وأنتوا عم تحضروا المباراة.

مع حملة اربح منزل أحلامك في دبي، كل ما عليكم تعملوا تتسوقوا بقيمة 500 درهم فقط بأي مول من مولات دبي، وبكل فاوتشر فيكم تاخدوا الفاتورة وتروحوا تمسحوا الكيو آر كود يلي موجود بكل مولات دبي، وكل 500 درهم تشتروها ممكن تعطيكم فرصة إضافية لحتى تربحوا بواحد من 12 منزل بدبي. تخيلوا 11 شقة استوديو، والجائزة الكبرى عبارة عن غرفتين نوم. لحتى تعرفوا تفاصيل أكثر عن الموضوع فيكم تزوروا الموقع winyourhomeindubai.com winyourhomeindubai.com. يعني تخيلوا أنتوا رايحين على المول تعملوا شوبينج بقيمة 500 درهم، كل فاتورة بقيمة 500 درهم عم تخولكم لحتى تدخلوا بالسحب حتى تربحوا منزل أحلامكم. الأحد بيكون كل من هون ل 30 أغسطس كل أحد بيكون السحب، يعني كل أحد في شخص عم يربح منزل من هون لغاية 30 أغسطس. فأنتوا أي فاتورة بقيمة 500 درهم كل اللي عليكم تعملوا بأي مول من مولات دبي بتعملوا سكان للكيو آر كود اللي موجود بكل مولات دبي لحتى تدخلوا بالسحب، حتى يكون عندكم فرصة ربح منزل أحلامكم، وأكيد بالتوفيق للجميع.

0: Beat the Heat DXP Season 5. كونوا جاهزين ليوم 11 يوليو لأحلى كاريوكي في دبي وول تريد سنتر، قاعة رقم 8 ليلة كلها طاقة وأغاني رح نحفظها مع بعض كلمة كلمة، وأي حدا حابب يشتري التذاكر بتلاقوهم على بلاتينوم ليست وأكيد الشريك الإعلامي العربية 99. أما يوم 18 يوليو رح يكون مع ديستينكت وعصام النجار، موعدكم بليلة جدا جميلة مع ليلة مليانة إحساس وطاقة وأغاني ما بتنتسى ضمن بيت ذا هيت دي إكس في 5. ويوم 25 يوليو رح يكون عنا طلال سام سلطان مرشد، لحتى تكون ليلة طربية خليجية لحتى تستمتعوا أكيد مع Beat the Heat Season 5.
1: بودكاست استكانة.
2: بودكاست استكانة.
3: الدكتور عادل سجواني.
4: صورة النمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
3: الإعلامي محمد الحمادي.
5: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايا، هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايا.
3: سعادة نعم الشرهان.
6: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة نعمة أكثر من أي شيء ثاني.
3: ياسر القرقاوي.
7: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
3: الدكتور سليمان الهتلان.
8: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لازم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
3: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
9: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد ممكن يسويها، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
3: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
10: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
3: سعادة مشعل جلفار.
11: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين، ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع أنه والله هاي خدمة بمقابل.
3: الدكتور مهند الوادية.
12: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: بودكاست استكانة.
1: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
0: خلونا نشوف أخبار آخر ثلاث مباريات من كأس العالم. فعلا دخلنا رسميا بمرحلة الحسم بكأس العالم، يا فوز يا أما وداع، وكل مباراة صار فيها أعصاب وتاريخ عن جد رح يكتب. كندا وجنوب أفريقيا، كندا خطفت الفوز بهدف قاتل بالدقيقة 90 وتأهلت لدور 16 لأول مرة بتاريخها، فوز تاريخي بكل معنى الكلمة. أما البرازيل واليابان، مباراة قوية جدا ضمن دور 32، البرازيل داخلة كمرشح قوي، بس اليابان معروفة بالمفاجآت، يعني خلينا نشوف المباراة اليوم كيف حتكون. أما هولندا والمغرب، واحدة من أقوى مواجهات اليوم، هولندا بخبرتها قدام المغرب اللي مكمل بأداء قتالي وحماس كبير. خلينا نشوف اليوم شو حيصير بالمباريات، أكيد برعاية ماكدونالدز.
1: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.
13: لندن بانتظارك. ابتداء من 4 يوليو سافر مباشرة من الشارقة إلى لندن مع العربية للطيران وبأفضل الأسعار. استمتع برحلة أكثر راحة مع مساحة أوسع بين المقاعد وخدمة ترفيه مجانية على متن الطائرة. خل لندن وجهتك التالية واحجز الآن عبر airarabia.com.
14: تنطلق وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز مع 6 أكواب أسطورية: ديفيد بيكام، لامين يامال، رونالدينيو، تيري هنري، سون هيونغ مين وغريماس. احصل على واحد من 6 أكواب حصريا مع وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز لمدة محدودة.
15: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن

الصيف مكمل معنا بحفلات وأصوات مميزة، وهي أبرز الحفلات اللي جاية مع بيت دهيت DXP Season 5. إذا بتحبوا الطرب والأغاني اللي فيها إحساس لا تفوتوا ليلة 25 يوليو ضمن بيت دهيت DXP Season 5 مع طلال سام وسلطان مشهد على مسرح دبي وول تريد سنتر قاعة رقم 8. أكيد التذاكر متوفرة عبر بلاتينيوم ليست، وأي حدا أكيد حابب يستمتع يوم 1 أغسطس لجرعة نوستالجيا، يوم 1 أغسطس تعدوا تعيشوا أجمل الذكريات مع رشا رزق ضمن بيت دهيت DXP Season 5 لحتى تستمتعوا بذكريات أحلى أيام الأطفال. ولحتى يكون موعدكم أحلى وأحلى، يوم 11 يوليو رح يكون في عنا ليلة كاريوكي في دبي وول تريد سنتر كمان بالقاعة رقم 8. وأما يوم 18 يوليو أكيد موعدكم مع ديستينكت وعصام النجار ضمن بيت دهيت DXP Season 5 على مسرح واحد، ليلة مليانة إحساس. وأكيد مكملين مع بعض مع Home of Fans Mac Getting Gains. كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا أسماءكم الثنائية على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages لحتى يكون عندكم فرصة تربحوا 4 تذاكر لحتى تحضروا مباريات كأس العالم مع فاوتشر بقيمة 300 درهم بريم مول أبو ظبي. لأي حدا عم بيسأل إنه هو شارك بمسابقات من قبل وما حدا تواصل معه، هذا الوضع طبيعي. نحن يوجلي بياخذ من 5 أيام لسبعة أيام عمل، فأي حدا ربح جائزة أكيد قسم الجوائز رح يتواصلوا معكم بأقرب وقت ممكن.

Beat the Heat Season 5 أكيد رح يكون أول يوم 11 يوليو كاريوكي رح يكون في دبي World Trade Center قاعة رقم 8 ليلة كلها طاقة وأغاني رح نحفظها كلمة بكلمة مع بعض. التذاكر عبر Platinum List لأي حدا حابب يشتري التذاكر وأكيد الشريك الإعلامي العربية 99. أما يوم 18 يوليو رح يكون موعدكم مع Distinct وعصام النجار ضمن Beat the Heat DXP Season 5 على مسرح واحد ليلة مليانة إحساس وطاقة وأغاني ما بتنتسى. ويوم 25 يوليو رح يكون مع طلال سام وسلطان مرشد. لا تفوتوا ليلة 25 رح تكون ليلة عن جد استثنائية وصوتين بعشقهم كل الجمهور. أما 1 أغسطس رح تكون ليلة مليانة ذكريات مع الحنين لعودة أيام الطفولة مع رشا رزق يوم 1 أغسطس ضمن بيت دهيت أكيد DXP Season 5. وآخر شيء أكيد ما تنسوا أي حدا حابب يشتري التذاكر ممكن تزوروا موقع Platinum List وأكيد الراعي الإعلامي العربية 99.

لأي حدا حابب يشارك أكيد بمسابقة Home of Fans مع Mac Getting Gans Fan of Zone Dream Mall. كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا لي Mac Getting Gans مع أسماءكم الثنائية على 404, لأن بنهاية الساعة حنشوف الكمبيوتر مين رح يختار الرابح, والرابح رح يربح 4 بطاقات لحتى يحضر المباراة مع فاوتشر بقيمة 300 درهم لحتى يستمتع بالأكل والشرب أثناء حضور المباراة. أكيد بانتظار رسائلكم. لأي حدا حابب يشارك ابعتوا لي أسماءكم الثنائية مع Mac Getting Gans على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages.

0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: بالانتقال لدرجات الحرارة في إماراتي دبي والشارقة، الصغرى 32 درجة مئوية، أما عن الكبرى 36 درجة مئوية.
2: روما أصبحت أقرب مع العربية للطيران. احجز حتى 28 يونيو عبر موقعنا الإلكتروني واحصل على خصم 20% على رحلاتنا من الشارقة إلى روما عند استخدام الرمز الترويجي روم 20. تبدأ الرحلات اعتبارا من 11 يوليو. تطبق الشروط والأحكام.
3: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
4: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.

بدي أتشكر كل المستمعين اللي كانوا معنا اليوم وكل الرسائل اللي وصلت، ومبروك أكيد سلفا لأي حدا ربح من قبل وأي حدا رح يربح هلأ. يعني البرنامج وصل تقريبا لآخرته، أنا هلأ بعد شوي رح أعلن اسم الرابح مع هوم أوف فانز مع ماركتينج جنز فانزون ريم مول أبو ظبي. في شخص رح يربح معنا اليوم أكيد لحتى يروح يحضر المباراة، 4 تذاكر مع فاوتشر بقيمة 300 درهم لحتى يستمتعوا بالأكل والشرب أثناء حضور المباراة. بس قبل ما أنهي الحلقة بدي أذكركم رح ينزل الانترفيو تبع Tidy Things أكيد على العربية 99، لأي حدا حابب يتواصل معهم فيكم تشوفوا الانترفيو، حيكون معمول منشن لل البزنس لحتى تتابعوهم أي حدا حابب يتواصل معهم. أما مين ربح معنا بهوم أوف فانز ماركتينج جنز فانزون ريم مول، بدنا نقول ألف ألف ألف مبروك لديانا ريان. ألف مبروك يا ديانا، ألف مبروك ديانا. أكيد قسم الجوائز رح يتواصل معك خلال 7 أيام عمل لحتى تستلمي جائزتك، وأكيد بتمنى تكوني مستمتعة. وأي حدا ما حالف والحظ ربح اليوم، تذكروا أنه بكرة أكيد مستمرين، واللي بعده واللي بعده دائما في عنا مفاجآت مع العربية 99. ولهيك انت خلصنا لليوم، وحتشوفوا أكيد زميلي وائل بالساعة القادمة.

0: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جوتشات الآن،
1: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج، بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إنسكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07-209-6000.

0: صوت بلا صورة.
1: مبادرات نوعية أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
2: عندما نتحدث عن الموارد الوراثية النباتية فنحن نتحدث عن المعلومات الجينية الوراثية الموجودة داخل النباتات، مثل الأصناف المحلية من النخيل.
3: أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي لتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة في وفاة قطري وإصابة آخر من جنسية عربية إثر شظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة. أعلنت القيادة العامة للشرطة الشارقة اعتماد حزمة من التسهيلات والإعفاءات الخاصة بالأنشطة التجارية والاقتصادية، تضمنت خصما بنسبة 50% على رسوم تجديد التصاريح الأمنية للأنشطة التجارية، وخصما بنسبة 50% على المخالفات والغرامات، إضافة إلى خصم بنسبة 50% على رسوم الاشتراك في الأنظمة الأمنية، وخصم بنسبة 20% على رسوم البرامج التدريبية الإلزامية للشركات. عاد الهدوء نسبيا إلى قرية عابدين بريف درعا جنوب سوريا عقب تعرضها لهجمات إسرائيلية، حيث تجولت اليوم دورية تابعة لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في القرية. تبادلت روسيا وأوكرانيا إطلاق المسيرات وأعلنتا عن إسقاط وتدمير العشرات منها، فيما قالت كييف إن هناك قتلى وجرحى جراء الهجمات الروسية. قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن هزة ارتدادية بقوة 4.6 درجة ضربت شمال العاصمة الفنزويلية كاراكاس هذا اليوم. شعرت دول في منطقة البلقان اليوم بتأثير موجة حارة غير مسبوقة تسببت في زيادة بالمئات في أعداد الوفيات عن المعدلات الطبيعية، وعطلت الحياة اليومية في أنحاء أوروبا لأكثر من أسبوع وسط مخاوف متزايدة من انتشار حرائق الغابات. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

من تاني بنقول مساء الورد والفل على كل الفريوال المنورين على الطريق. اخباركم ايه يا شباب؟ هنبدا مع بعض اهو يوم جديد واسبوع جديد على هواء 99 العربيه. هكون في معاكم وائل عصام من الساعه 5 والحد الساعه 8 زي ما تعودنا على مدار الثلاث ساعات دول. بنتواصل مع بعض عن طريق الاس ام اس 404 او من خلال الابلكيشن او الواتساب. طمنوني اخباركم، اخبار تحضيرات السفر ايه؟ مين مسافر؟ مين مش مسافر؟ مين لسه مش عارف زي حالاتي؟ يعني عرفونا كده الاخبار، لان السفر اصله ما بيجيش كده، ده فيه تحضيرات كتير وحسبة كبيرة ونقعد نجمع ونطرح ونقسم ونشوف الدنيا دي هتمشي ازاي. فاكيد عرفتوا يعني وصلتوا لحاجة ان انتوا عرفتوا مسافرين مش مسافرين، احتمال يعني كتير نسافر، احتمال كتير ما نسافرش، مستنيين الاقساط تخلص. يعني عرفوني، لان يعني ده برضو مرتبط بالقبض. النهارده 29 اعتقد المفروض في جزء كبير قبض وفي على وشك، برضو عرفوني الحكايه دي. الاخبار واخبار المود واخبار اليوم واخبار الاسبوع كلها نعرفها مع بعض على مدار الثلاث ساعات الجايين. وفري واي نطلع فاصل ونرجع ونشوف عندنا ايه النهارده مع فري واي، ونسمع عمرو دياب شايف عمر.

0: تخيلوا كده تبقوا طالعين تعملوا شوبينج لا بيكو ولا عليكو. شوبينج عادي بيحصل دايما وبنحتاجه من وقت للتاني، وفجأة مع الشوبينج ده تكتشفوا ان انتوا ربحتوا منزل احلامكم وفي دبي.
1: الله الله،
0: مفيش احلى من كده في الحياة. طيب حلو قوي الكلام ده، ازاي بقى يحصل؟ انا اقول لكم يحصل ازاي. كل اللي مطلوب منكم ان انتوا لو انفقتوا 500 درهم او اكتر مع حملة اربح منزل احلامك في دبي، كل المطلوب منكم تعملوا سكان للكيو ار كود وتعملوا ابلود للفاتورة. في مجموعة كبيرة جدا من المنازل في انتظاركم، وكل ما تتسوقوا اكتر فرصتكم في الفوز هتبقى اكتر بكتير. عشان تعرفوا تفاصيل اكتر عن الموضوع ادخلوا على الموقع الالكتروني winyourhomeindubai.com.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا.
2: مع بوتم كل حوالة لبلدك بتقربك من هدايا مالية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبيرة هتغير حياتك. ارسل الأموال دلوقتي لبلدك مع بوتم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال زمن المباراة. بوتم الراعي الرسمي للمشجعين.
3: في موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي أنا هالمرة؟
3: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
4: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
5: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من 4:30 PM حتى 10 PM فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولاً.

0: الساعة دلوقتي 5:23 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، أنفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على wio.io. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: درجات الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 35 درجة مئوية.
2: ابتداء من 4 يوليو سافر بدون توقف من الشارقة إلى حلب في سوريا. احجز الآن عبر airarabia.com.
1: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
0: تعالوا مع بعض نشوف نتائج آخر 3 مباريات لحد دلوقتي من بطولة كأس العالم. أول مباراة هنتكلم على المباراة اللي كانت ما بين جنوب أفريقيا وكندا وانتهت بنتيجة 1-0 لصالح كندا. أما المباراة الثانية كانت ما بين الأردن والأرجنتين وكانت النتيجة 3-1 لصالح الأرجنتين. وأخيرا في المجموعة جي النتيجة كانت ما بين منتخب الجزائر والنمسا تعادل 3-3.
1: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

0: عندك فكرة مشروع؟ ما تستناش أسابيع عشان تبدأ. مع ركز دلوقتي ممكن تحصل على رخصتك التجارية ابتداء من 6000 درهم خلال 5 دقايق بس. انضم لآلاف الشركات اللي اختارت ركز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عن طريق الموقع rakiz.com/radio.
1: النداء الأخير، ختم جواز سفره، أكد حجز الفندق، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة أعطيتها فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: شو ناوي تسوي اليوم؟
4: ولا شي.
3: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
4: الجاكيت؟
3: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
4: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
3: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
5: في موضوع مهم بكلمك فيه.
6: شو مسوي أنا هالمرة؟
5: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح من نوايد.
6: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.

طيب تعالوا بقى اقول لكم على خبر فريش لسه نازل، وعايز اقول لكم الخبر هيبسط ناس كتير قوي قوي قوي، لان هو خبر يخص تخفيض 50%. لا مش شوبينج، لا مش شوبينج، ما تقلقوش، يعني مش الحياة كلها شوبينج، في حاجات اهم من الشوبينج او لا تقل اهمية على الاقل. الخبر يا جماعة من شرطة امارة الشارقة. أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة إطلاق حزمة من التسهيلات والإعفاءات الاقتصادية. خدوا بالكم بقى وركزوا في الكلام. طبعا الموضوع هو زي ما قلت لكم ديسكاونت بنسبة 50% على مجموعة من الحاجات. أول حاجة 50% تخفيض على رسوم تجديد التصاريح الأمنية للأنشطة التجارية، تخفيض 50% على رسوم الاشتراك في الأنظمة الأمنية، وتخفيض 50%، ودي بقى اللي هتحتاج منكم أكيد سقفة كبيرة جدا، على المخالفات والغرامات. طبعا ده إنقاذ لناس كتير، احنا عارفين طبعا إن شاء الله ربنا يبعد عننا وعنكم المخالفات، ولكن في حال وجد مخالفات ففي تخفيض دلوقتي 50%. وأكدت شرطة الشارقة إن الإجراءات دي طبعا تطبق لمدة 3 أشهر اعتبارا من تاريخ تنفيذ القرار، عشان طبعا كل الناس تستفيد من المشاركة دي. ممكن كمان لو عايزين تستفسروا عن التسهيلات والإعفاءات دي ممكن تتواصلوا مع مركز الاتصال عن طريق الرقم 901. متهيألي ده خبر يفرحكم، يخليكم تفرحوا وتجلجلوا. جلجلي

0: بل في الملعب الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدب لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم، ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك، وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
3: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها.

0: صمت بلا صورة.
1: مبادرات نوعية أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
2: عندما نتحدث عن الموارد الوراثية النباتية فنحن نتحدث عن المعلومات الجينية الوراثية الموجودة داخل النباتات مثل الأصناف المحلية من النخيل.
3: هيئة الطرق والمواصلات في دبي فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين النشرة: الإمارات تتضامن مع قطر الشقيقة وتعزي في وفاة قطري إثر حادث بحري. الوطن الاتحادي يشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي في القاهرة. وهدوء في قرية عبدين جنوبي سوريا بعد ليلة من القصف الإسرائيلي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة في وفاة مواطن قطري وإصابة آخر من جنسية عربية إثر شظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعزيها وصادق مواساتها إلى أسرة وذوي الضحية وإلى حكومة دولة قطر وشعبها الشقيق، متمنية الشفاء العاجل للمصاب. شاركت مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي برئاسة معالي محمد اليماحي رئيس المجموعة رئيس البرلمان في اجتماعات لجان البرلمان التي عقدت في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة. هذا وترأس معالي محمد اليماحي اجتماع لجنة فلسطين الذي ناقش مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية. تهدف جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه إلى تمكين ونشر ابتكارات تحلية وتنقية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، بما يعزز الجهود العالمية في الاستدامة. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN سارة الزعابي، مهندس أول في التغير المناخي والاستدامة في مؤسسة سقيا الإمارات.
5: مثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتشرف عليها مؤسسة سقي الإمارات تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية وهو شح المياه. تكتسب الدورة الخامسة أهمية خاصة مع تركيزها على التحول الرقمي ومنح الأفضلية للمشاريع التي توظف الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي لتعزيز كفاءة حلول إنتاج المياه وتحليتها وتنقيتها. وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000 أمريكي، وتشمل فئاتها المشاريع والبحث والتطوير والابتكارات الفردية والحلول المبتكرة للأزمات، وتواصل دعم الحلول المستدامة القائمة على الطاقة المتجددة بما يسهم في تعزيز الوصول إلى المياه الآمنة للمجتمعات الأكثر حاجة حول العالم.
4: في محلياتنا أيضا، أعلنت القيادة العامة للشرطة الشارقة اعتماد حزمة من التسهيلات والإعفاءات الخاصة بالأنشطة التجارية والاقتصادية، حيث تضمنت خصما بنسبة 50% على رسوم تجديد التصاريح الأمنية للأنشطة التجارية، وخصما بنسبة 50% على المخالفات والغرامات، إضافة إلى خصم بنسبة 50% على رسوم الاشتراك في الأنظمة الأمنية، إلى جانب خصم بنسبة 20% على رسوم البرامج التدريبية الإلزامية للشركات. تنطلق غدا في حوالي الساعة 5:30 صباحا من إمارة الفجيرة أولى رحلات خدمات قطار الركاب بين محطتي أبوظبي والفجيرة، حيث من المتوقع أن تصل الرحلة إلى أبوظبي في الساعة 7:45 صباحا. النشرة متواصلة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى أبرز أخبار المنطقة والعالم. عاد الهدوء نسبيا إلى قرية عبدين في ريف درعا جنوبي سوريا عقب تعرضها لهجمات إسرائيلية، حيث تجولت اليوم دورية تابعة لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في القرية. من جانبه أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان انسحاب القوات الإسرائيلية من القرية بعد ليلة من القصف والمقاومة الأهلية، مشيرا إلى أن الهدوء الحذر خيم على القرية صباح اليوم. إلى ملف العراق، قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيد اليوم إنه لا حصانة لأي فاسد، مشددا على أنه ستتم مطاردة الفاسدين. وأكد الزيد أن بلاده ستبدأ صفحة جديدة وهذه هي البداية والجولة الأولى في مكافحة الفساد. وأضاف رئيس الوزراء العراقي خلال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء أن ما يجري من صولة ضد الفساد هي مرحلة أولى، مشددا على أن الحكومة ماضية في مكافحة الفساد واسترداد المال العام. إلى الملف الروسي الأوكراني، تبادلت روسيا وأوكرانيا إطلاق المسيرات وأعلنتا عن إسقاط وتدمير العشرات منها، فيما قالت كييف إن هناك قتلى وجرحى جراء الهجمات الروسية. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أيضا اليوم أن قواتها المسلحة تمكنت من السيطرة خلال الأسبوع الماضي على 4 بلدات في مناطق دينيبرو بيتروفسك وسابروجيا وسومي. إلى بريطانيا، حيث أكد مكتب النائب البرلماني من حزب العمال أندي برنام والمتوقع أن يخلف كير ستارمر رئيسا للوزراء، أكد أن برنام سيستعرض اليوم ملامح رؤيته لمستقبل بريطانيا وسيعد بتغيير أسلوب إدارة البلاد من خلال نقل السلطة من لندن إلى الأقاليم. والآن إلى أخبار المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026
4: شهدت قائمة أفضل 30 لاعبا في بطولة كأس العالم 2026 حضورا عربيا بارزا تصدره النجم المغربي أشرف حكيمي إلى جانب الحارس المصري مصطفى شوبير في إنجاز يعكس التطور الملحوظ لكرة

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: من صباح الغد إلى هنا أخبار المونديال، وبذلك أصل إلى ختام هذه النشرة. كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
2: الأخبار من شبكة ARN.

خليني أفكركم بيوم 11/7 وتحديدا المكان هو دبي وورلد تريد سنتر، وهتكونوا على موعد مع ليلة الافتتاح لبيت ذا هيت السيزون الخامس مع فريق كايروكي. الحفلة يا شباب هتكون في قاعة 8 تحديدا، طبعا كايروكي مع افتتاح بيت ذا هيت، يعني بنتكلم على ليلة كلها طاقة وأغاني، والأغاني دي مش أي أغاني، أغاني حفظناها كلمة كلمة. التذاكر دلوقتي عشان تحصلوا عليها موجودة على platinumlist.net، والعربية 99 هي أكيد الشريك الإعلامي الرسمي.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: تعالوا مع بعض نشوف نتائج آخر 3 مباريات لحد دلوقتي من بطولة كأس العالم. أول مباراة هنتكلم على المباراة اللي كانت ما بين جنوب أفريقيا وكندا وانتهت بنتيجة 1-0 لصالح كندا. أما المباراة الثانية كانت ما بين الأردن والأرجنتين وكانت النتيجة 3-1 لصالح الأرجنتين. وأخيرا في المجموعة جي النتيجة كانت ما بين منتخب الجزائر والنمسا تعادل 3-3.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على 1 من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.
2: العربية
3: العربية
2: العربية 99 الموسيقى أولا.
4: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلت توه في السحب على المليون درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: زهقت من كتر التطبيقات؟ واحد للتحويل، واحد للفواتير، كل حاجة في تطبيق لوحدها.
3: ما عشان كده بستخدم اي اند ماني.
2: ايه اللي فرق يعني؟
3: كل حاجة في تطبيق واحد.
2: ما تهزرش.
3: ايوة، تبعت فلوس محليا ودوليا، تاخد بطاقة مجانية تدفع بيها كل حاجة، وتشتري دهب برضو.
2: كل ده في تطبيق واحد؟
3: صح كده، سهل سريع ومريح في المعاملات اليومية.
2: بصراحة كده أريح بكتير.
3: ما أنا بقولك، مجهود أقل وتحكم أكتر.
2: هنزله حالا.
3: تطبيق واحد للتحويلات، المدفوعات والذهب، مفيش قلق مع إي أند ماني. تطبق الشروط والأحكام.
4: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر rakiz.com/radio. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: الساعة دلوقتي 6:24 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، أنفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على wio.io.
0: في مطربين بيكونوا مطربين الأغنية الواحدة، بينجحوا بيها جدا وينتشروا بيها جدا جدا جدا، وبعدين للأسف الموضوع بيروح في حتة تانية. قلنا على سبيل المثال منهم علي حميدة، واتكلمنا عن قصة لولاكي، منهم برضو لؤي يا عيني يا ليل. النهاردة هكلمكم على أغنية تانية لمطرب ظهر في أواخر التسعينات اسمه طارق شريف. طارق شريف ده عمل أغنية ضربت جدا، هقول لكم عليها دلوقتي وهفكركم بيها لو مش فاكرين، سنة 1998. قصة الأغنية دي، اولا كان في اغنيه كان مفروض حميد الشاعري محضرها له، الاغنيه دي كانت اغنيه ايه، انت ياللي بحبك، اللي نزلت في البوم عمرو دياب علم قلبي. الاغنيه دي اصلا كانت بتاعه طارق شريف، فلظروف ما ما علينا منها الاغنيه كانت من نصيب او راحت لنصيب مين، عمرو دياب، ونزلت في البوم ونجحت. ولكن طارق يعني زعل شويه من الحكايه دي. طبعا انتوا عارفين عمرو بياخد الاغاني يركنها وممكن تنزل بعد 3 4 5 6 7 سنين عادي جدا، مفيش اي مشكله. لكن انا بكلمكم على سنه 98. فطارق زعل وقال لحميد بصراحه انا زعلان، قال له طب بص انا هصالحك، جايب لك اغنيه حلوه قوي قوي قوي. وقعد سمعه الاغنيه دي، لما سمعها عجبته جدا وقال له يلا، لان كان حكيم على وشك ان هو ياخدها، وعلى فكره هي تنفع جدا لون حكيم. المهم عجبته، قال له لا لا لا انا هاخدها خلاص انا موافق. والاغنيه فعلا ضربت جدا، والاغنيه دي انا فاكر يعني شخصيا كانت بتتلعب على كل القنوات الفضائيه في الوقت ده، وانتشرت الاغنيه واشتهر طارق شريف قوي وعمل حفلات في كل الوطن العربي بسبب الاغنيه دي. وبعدين للاسف ما تفهمش بقى، هو غير وجهه نظره عن موضوع الفن، حاول محاولات ما نجحتش، ولكن في النهايه تفضل الاغنيه دي في تاريخ التسعينات وفي تاريخ طارق شريف من الأغاني المميزة جدا جدا جدا جدا. كلمنا كتير عن الأغنية، تعالوا بقى نسمعها أغنية هما بيطلعوا إمتى قولي.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتيم.
1: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور T1. يسري العرض حتى 13 أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
2: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر. بطاقة دبي الإسلامي بيده، مرة رمثقة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي عطى فرصة لربح 1,000,000 درهم.
3: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
4: العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: آلة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 34 درجة مئوية.
2: روما أصبحت أقرب مع العربية للطيران. احجز حتى 28 يونيو عبر موقعنا الإلكتروني واحصل على خصم 20% على رحلاتنا من الشارقة إلى روما عند استخدام الرمز الترويجي ROM20. تبدأ الرحلات اعتبارا من 11 يوليو. تطبق الشروط والأحكام.

طيب انا مبسوط ان انتوا يعني ايه افتكرتوا وبسطتوا من الاغنيه اللي فاتت. دلوقتي بقى جه ميعادنا مع اغنيه الهفه. لا مش الهبه، الهفه. قلت لكم قبل كده في اغاني بتيجي كده تهف عليا مش عارف ايه السبب، والله ما اعرف ايه السبب. اتفقنا على القصه دي من زمان صح، ولا بكون سامعها في حته ولا حد سمعهاني ولا عدت قدامي ولا شفتها على السوشيال ميديا، بس نطه في دماغي بقالها كام يوم ويعني بتزن. فالحاجه اللي بتزن عليا لازم اشارككم فيها صراحه. يعني الاغنيه دي بقالها اسبوع ويمكن اكتر بتزن، وهتستغربوها جدا لما تسمعوها. اغنيه مش عاطفيه خالص، اغنيه ملهاش علاقه بكل عالم اللي هو بقى ايه الرومانسيه والحب والهجر والفراق والشوق، مفيش الكلام ده خالص. اغنيه هترجعنا لعالم الطفوله، والاغنيه دي تحديدا غنتها مطربة مشهورة جدا جدا جدا في وقتنا الحالي، ولكن لما غنتها كانت هي كمان طفلة. تيجوا تسمعوا الأغنية وتبعتولي لو شطار تعرفوا مين المطربة اللي غنت الأغنية دي، اللي هي دلوقتي مطربة معروفة في كل أنحاء الوطن العربي. هتتفاجئوا من الأغنية أوعدكم، ولكن هتتبسطوا.

0: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
1: النداء الأخير، ختم جواز سفرة، أكد حجز الفندق، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة أعطيتها فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم، في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك، وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم، الراعي الرسمي للجماهير.
4: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

0: صمت بلا صورة.
1: مبادرات نوعية أهمها مبادرة الطارس، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
2: عندما نتحدث عن الموارد الوراثية النباتية فنحن نتحدث عن المعلومات الجينية الوراثية الموجودة داخل النباتات، مثل الأصناف المحلية من النخيل.
3: أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تواصل هيئة الأعمال الخيرية العالمية تنفيذ مشاريعها الإنسانية والتنموية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى دعم المجتمعات وتحسين جودة الحياة من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات حيوية في قطاعي التعليم والصحة. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة في وفاة مواطن قطري وإصابة آخر من جنسية عربية إثر شظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعزيها وصادق مواساتها إلى أسرة وذوي الضحية وإلى حكومة دولة قطر وشعبها الشقيق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران طلبت عقد اجتماع وسيعقد غدا في العاصمة القطرية الدوحة في تطور دبلوماسي لافت على صعيد الملف الإيراني. كما أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أسعار النفط تشهد تراجعا، وأوضح الرئيس الأمريكي أن أسعار النفط باتت الآن دون مستوياتها التي كانت عليها قبل بدء عملية نزع السلاح النووي من إيران. أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في تصريحات إعلامية أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وغاريت كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع على أن تجرى محادثات فنية على هامشها مع الجانب الإيراني. أعلنت الحكومة العراقية اليوم عن مهلة للمجموعات المقربة من طهران لتسليم سلاحها للدولة العراقية تنتهي في 30 من سبتمبر المقبل، وهو يصادف موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش والذي تتمسك بعض الفصائل بسلاحها بحجة وجوده. لقي 5 أشخاص مصرعهم في حادث إطلاق نار وقع بمدينة غربي هامبورغ في شمال ألمانيا اليوم، وأكد متحدث باسم الشرطة إلقاء القبض على شخص يشتبه في ارتكابه الجريمة. أعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ منتصف شهر يونيو الجاري. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: enjoy the ride.
1: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
2: تعالوا مع بعض نشوف نتائج آخر ثلاث مباريات لحد دلوقتي من بطولة كأس العالم. أول مباراة هنتكلم على المباراة اللي كانت ما بين جنوب أفريقيا وكندا وانتهت بنتيجة 1-0 لصالح كندا. أما المباراة الثانية كانت ما بين الأردن والأرجنتين وكانت النتيجة 3-1 لصالح الأرجنتين. وأخيرا في المجموعة جي النتيجة كانت ما بين منتخب الجزائر والنمسا تعادل 3-3.
1: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

0: الساعة دلوقتي 7:09 في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، أنفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على wio.io.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الآن إلى برامجنا على العربية 99.
1: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
2: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فاستيفل سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فاستيفال سيتي مول.
3: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
4: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شي، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
5: جاكيت؟
4: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
5: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
4: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
1: العربية 99.

نروح بقى حبة تكنولوجي ونتكلم على حاجة أعتقد يعني من الصعب جدا يفوت يوم من غير ما نستخدمها، وتحديدا بنتكلم على الجيل بتاع ألفا وجيل جنزي. بنتكلم على اليوتيوب. اليوتيوب منصة أساسية للجيلين دول تحديدا، يكاد مفيش يوم بيعدي من غير ما يستخدموها. علشان كده يوتيوب عملت مزايا جديدة لمقاطع شورتس تحديدا، اللي هم يعني ما شاء الله يعني مش مقصرين فيها. على سبيل المثال مثلا فارس ابني ما شاء الله عليه يعني كل شوية اقول له كفاية شورتس كفاية شورتس، فيش فايدة. فيوتيوب بقى عملت مزايا إضافية عشان يقضوا وقت أكتر على الشورتس. المميزات الخاصة بالفيديوهات القصيرة دي اللي هي الشورتس كالتالي: أول حاجة خاصية مسح الشاشة، يعني دي أداة جديدة بتخلينا بقى إيه عن طريقها نمسح كل النصوص والأزرار اللي بتبقى ظاهرة على الشاشة دي عشان تستمتعوا بالفيديو فقط لا غير. كل الحاجات التانية دي بتتشال، دي خاصية ممكن تفعلوها. كمان عملوا تغيير في موضوع اللايك، بدل لايك بقى علامة الإعجاب اللي هي القلب دي، يعني خلوها زي البوستات تقريبا بتاعت الانستجرام أو لآخره، فشالوا اللايك وحطوا موضوع أيقونة القلب عشان الإعجاب. كمان لغوا الزر بتاع عدم الإعجاب، يعني عشان نفسية الناس المشاركة واللي بتعمل الحاجات دي ما يجيلهمش إحباط، فقالوا نشيل الزرار بتاع عدم الإعجاب. كمان أتاحوا مشاهدة المقاطع بسرعة مضاعفة اللي هي X2 زي اللي موجودة كده على الواتساب، ممكن تسرع لو أنت عايز يعني إيه تمشي حتة معينة أو مش مهتم بحتة معينة في الشورتس، ممكن تمشيها بالسرعة المضاعفة. وده كله طبعا عشان المستخدمين يكون عندهم سلاسة أكتر وأوبشنز أكتر في استخدام الشورتس على اليوتيوب.

0: بودكاست استيكانا.
1: بودكاست استيكانا.
2: سعادة مروان لطفي.
3: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
2: السيد ممدوح خير الله.
4: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها أربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشارقة.
2: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
5: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن أن يرعى من موازنات من عمل دؤوب بأن يوفر لك الغذاء.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
6: وصلنا لمرحلة أن نقدر نصلح أكثر من 40,000 ساعة في السنة.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
2: سعادة مشعل جلفار.
8: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
2: الدكتور مهند الوادية.
9: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
1: بودكاست استكانه
10: وجهه الجماهير مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربه مصرفيه سلسه ومزايا مجزيه واداره اموال سهله من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقه رؤيا ماستر كارد الائتمانيه للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبه 2% على مشترياتك اليوميه. تطبق الشروط والاحكام. رؤيا تجربه مصرفيه كما تمنيتها دائما.
11: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخره في قلب مدينه محمد بن راشد الميدان، واسلوب حياه مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستاليه. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤيه الجديده في دبي مع عروض صيفيه حصريه لفتره محدوده. اتصلوا على 04-884-5648 او زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعه بالابداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
12: بريس وان بليز.
13: انا طالع على فلور زي.
12: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
13: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
12: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
13: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
12: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
13: هذا المكان اسمه انرجي.

0: حسين في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 34 درجة مئوية.
2: ابتداء من 4 يوليو سافر بدون توقف من الشارقة إلى حلب في سوريا. احجز الآن عبر airarabia.com.

Freeway. عشان تعرفوا وتتأكدوا ان الموضوع بجد مش هزار، واحد من السواح الموجودين في دبي وتحديدا من كازاخستان كان في الويك اند قال لك اروح على المول واشوف واجرب حظي، واشترى حاجات ودخل السحب، وفجأة لا بي ولا عليه فاز بمنزل في دبي. طبعا الموضوع كان على ايدينا احنا العربية 99 كنا موجودين، وتحديدا هبة وكريم كانوا موجودين في المول وربحوا الجايزة لايف اون ذا سبوت قدام كل الناس اللي موجودة في المول. طبعا الموضوع ده بفكركم ان هو موجود ولسه قائم ضمن حملة اربح منزلك في دبي اللي بتنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بالتعاون مع غرف دبي وبنغاطي للتطوير العقاري، اللي بتمنح 12 وحدة سكنية عن طريق سحوبات اسبوعية لحد يوم 30 اغسطس لحد 30/8. الموضوع شغال، كل المطلوب منكم لما تنفقوا 500 درهم او اكتر ممكن تخشوا السحب على واحدة من الشقق الموجودة، ودلوقتي بقى فاضل 10 وحدات فقط، فالفرص لسه قائمة للكل، سائح، مقيم، مواطن، كل انفاق 500 درهم او اكتر بيقربكم من الفوز. بكده اكون وصلت معاكم النهاردة لختام فري واي، كان معاكم وائل عصام من الساعة 5 والحد الساعة 8. بكرة ان شاء الله نتقابل على خير في نفس التوقيت على هوا 99 العربية وفري واي. ودلوقتي أقول لكم تصبحوا على ألف خير.

0: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
1: تنطلق وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز مع 6 أكواب أسطورية: ديفيد بيكام، لامين يامال، رونالدينيو، تيري هنري، سون هيونغ مين وغريماس. احصل على 1 من 6 أكواب حصريا مع وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز لمدة محدودة.
2: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
2: عندما نتحدث عن الموارد الوراثية النباتية فنحن نتحدث عن المعلومات الجينية الوراثية الموجودة داخل النباتات، مثل الأصناف المحلية من النخيل.
3: أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: بتوجيهات حميد بن راشد، هيئة الأعمال الخيرية العالمية تؤهل مجمعا تعليميا وتدعم القطاع الصحي في سوريا. الإمارات تتضامن مع قطر وتعزي في وفاة مواطن قطري إثر حادث بحري. ترامب إيران طلبت اجتماعا في الدوحة غدا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تواصل هيئة الأعمال الخيرية العالمية تنفيذ مشاريعها الإنسانية والتنموية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى دعم المجتمعات وتحسين جودة الحياة من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات حيوية في قطاعي التعليم والصحة. وفي هذا الإطار أعلنت الهيئة عن إنجاز مشروع صيانة المجمع التعليمي في مدينة اللطامنة بمحافظة حماة السورية، ويتكون من 5 مدارس ليكون منارة تعليمية تسهم في نشر العلم والمعرفة وتوفير بيئة تعليمية داعمة للطلبة. وفي الجانب الصحي، دعمت هيئة الأعمال الخيرية العالمية مستشفى الرقة الوطني من خلال توفير مجموعة من الأجهزة والمستلزمات الطبية لأقسام التوليد والأطفال. وأكد سعادة الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة الأمين العام للهيئة أن هذه المشاريع تجسد حرص صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على تنفيذ المبادرات الإنسانية التي تسهم في تحسين حياة المحتاجين وتعزز مقومات الاستقرار والتنمية في المجتمعات.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: والآن ننتقل بكم إلى قطر، حيث أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة في وفاة مواطن قطري وإصابة آخر من جنسية عربية إثر شظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أسرة وذوي الضحية وإلى حكومة دولة قطر وشعبها الشقيق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران طلبت عقد اجتماع وسيعقد غدا في العاصمة القطرية الدوحة في تطور دبلوماسي لافت على صعيد الملف الإيراني. ومن جانب آخر، أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أسعار النفط تشهد تراجعا، مشيرا إلى أن سعر خام غرب تكساس الوسيط بلغ $69 للبرميل، ومرجحا أن يتجه نحو مزيد من الانخفاض. هذا وأوضح الرئيس الأمريكي أن أسعار النفط باتت الآن دون مستوياتها التي كانت عليها قبل بدء عملية نزع السلاح النووي من إيران. وفي سياق متصل، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في تصريحات إعلامية أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريت كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع على أن تجرى محادثات فنية على هامشها مع الجانب الإيراني. وتأتي هذه التصريحات بعد دقائق من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران طلبت عقد الاجتماع المقرر غدا في العاصمة القطرية في تطور دبلوماسي يعكس تسارع المسار التفاوضي بين الطرفين. وأكدت المتحدثة التزام واشنطن بتعهداتها المتعلقة بوقف إطلاق النار مع طهران، مشيرة إلى أن ترامب يريد المضي في عملية السلام إلى نهايتها، ومضيفة أن مذكرة التفاهم تظل سارية ما دامت هذه العملية مستمرة. وفي المقابل شددت على أن العنف من جانب إيران سيقابل بالعنف، وأن واشنطن ستواصل الرد على الهجمات التي تشنها طهران على السفن التجارية. هذا وأوضحت أن من الأفضل للإيرانيين توقيع اتفاق جيد مع الولايات المتحدة، محذرة من أن اختيار طهران لعب دور سلبي سيثبت أنها باتت دولة منبوذة في الشرق الأوسط. والآن إلى الشأن العراقي، حيث أعلنت الحكومة العراقية اليوم عن مهلة للمجموعات المقربة من طهران لتسليم سلاحها للدولة العراقية تنتهي في 30 سبتمبر المقبل، وهو يصادف موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش والذي تتمسك بعض الفصائل بسلاحها بحجة وجوده. ويأتي الإعلان قبل زيارة مرتقبة في منتصف يوليو لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلمه منصبه الشهر الماضي وتعهده حصر سلاح الفصائل التي تصنفها واشنطن إرهابية وسط ضغوط أمريكية متزايدة. وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال إن جميع الجماعات المسلحة أبلغت بتاريخ محدد يمثل وضع حد لهذا الملف، وهو 30 سبتمبر الذي ينتهي كذلك فيه وجود التحالف الدولي. وأضاف بعد هذا التاريخ سيكون كل السلاح خارج إطار الدولة خاضعا للمعالجة القانونية. والآن إلى أحوال

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دايماً في أكثر. تطبق الشروط.
1: بيك تجاوزت 40 درجة وسويسرا فقدت جليداً مبكراً في جبال الألب. هذا ومن المتوقع أن تنتهي موجة الحر بداية الشهر المقبل. إذن بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة. إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.

0: أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر،
2: أحس إكسترا أوردينري مثلاً؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني اكسترا جنون. ولو اكيد اكسترا خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون اكسترا في اكسترا فايبس.
5: اكسترا فايبس مع هبه وكريم من الاثنين الى الجمعه من السابعه حتى العاشره صباحا برعايه تطبيق الانصاري للصرافه.
6: اكسترا فايبس.
7: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و 6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: واشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعه من الثانيه وحتى الخامسه مساء على العربيه 99.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: مبادرات نوعية أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
2: عندما نتحدث عن الموارد الوراثية النباتية فنحن نتحدث عن المعلومات الجينية الوراثية الموجودة داخل النباتات، مثل الأصناف المحلية من النخيل.
3: أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: بتوجيهات حميد بن راشد، هيئة الأعمال الخيرية العالمية تؤهل مجمعا تعليميا وتدعم القطاع الصحي في سوريا. مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وتؤكد دعمها الكامل لها. مسؤول أممي يحذر بشدة من توسيع إسرائيل نطاق سيطرتها الميدانية في الأرض الفلسطينية. وفي عناوين نشرتنا، أخبار المونديال غدا، ثلاث مواجهات قوية في الدور 32 بكأس العالم 2026.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير من مركز أخبار ARN، نحييكم وإليكم نشرة الأخبار، تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تواصل هيئة الأعمال الخيرية العالمية تنفيذ مشاريعها الإنسانية والتنموية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى دعم المجتمعات وتحسين جودة الحياة من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات حيوية في قطاعي التعليم والصحة. وفي هذا الإطار أعلنت الهيئة عن إنجاز مشروع صيانة المجمع التعليمي في مدينة اللطامنة بمحافظة حماة السورية، ويتكون من 5 مدارس ليكون منارة تعليمية تسهم في نشر العلم والمعرفة وتوفير بيئة تعليمية داعمة للطلبة. وفي الجانب الصحي، دعمت هيئة الأعمال الخيرية العالمية مستشفى الرقة الوطني من خلال توفير مجموعة من الأجهزة والمستلزمات الطبية لأقسام التوليد والأطفال. هذا وأكد سعادة الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة الأمين العام للهيئة أن هذه المشاريع تجسد حرص صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على تنفيذ المبادرات الإنسانية التي تسهم في تحسين حياة المحتاجين وتعزز مقومات الاستقرار والتنمية في المجتمعات.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى مصر، حيث أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية وما صاحبها من قصف واستهداف لمناطق في جنوب سوريا، بما يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. هذا وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم رفضها الكامل لأي انتهاكات تمس سيادة الدول العربية أو سلامة أراضيها، وتجدد تضامنها الكامل مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة ودعمها لكل ما يحفظ وحدتها وسيادتها. حذر رامز الأكبروف نائب المنسق العام لعملية السلام في الشرق الأوسط من استمرار التقلب الشديد للأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية، وتسارع النشاط الاستيطاني في الأرض الفلسطينية، بما يقوض فرص تحقيق حل الدولتين. جاء ذلك خلال الإحاطة التي قدمها الأكبروف أمام الاجتماع الخاص الذي عقده مجلس الأمن الدولي اليوم بشأن التطورات في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وبصفة خاصة تنفيذ القرار 2334 لعام 2016 القاضي بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وأوضح الأكبروف أن الغارات الجوية والعمليات العسكرية الإسرائيلية تواصلت في قطاع غزة منذ انتهاء فترة التقرير، مما أسفر عن وقوع المزيد من الضحايا، ليرتفع عددهم منذ وقف إطلاق النار إلى أكثر من 1000 قتيل. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران طلبت عقد اجتماع وسيعقد غدا في العاصمة القطرية الدوحة، في تطور دبلوماسي لافت على صعيد الملف الإيراني. ومن جانب آخر، أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أسعار النفط تشهد تراجعا، وأوضح أن أسعار النفط باتت الآن دون مستوياتها التي كانت عليها قبل بدء عملية نزع السلاح النووي من إيران. وفي سياق متصل، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في تصريحات إعلامية أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وغاريت كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع، على أن تجرى محادثات فنية على هامشها مع الجانب الإيراني. وتأتي هذه التصريحات بعد دقائق من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران طلبت عقد الاجتماع المقرر غدا في العاصمة القطرية، في تطور دبلوماسي يعكس تسارع المسار التفاوضي بين الطرفين. وأكدت المتحدثة التزام واشنطن بتعهداتها المتعلقة بوقف إطلاق النار مع طهران، مشيرة إلى أن ترامب يريد المضي في عملية السلام إلى نهايتها، ومضيفة أن مذكرة التفاهم تظل سارية ما دامت هذه العملية مستمرة. وفي المقابل، شددت على أن العنف من جانب إيران سيقابل بالعنف، وأن واشنطن ستواصل الرد على الهجمات التي تشنها طهران على السفن التجارية. إلى الشأن العراقي، حيث أعلنت الحكومة العراقية اليوم عن مهلة للمجموعات المقربة من طهران لتسليم سلاحها للدولة العراقية، تنتهي في 30 من سبتمبر المقبل، وهو يصادف موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش، والذي تتمسك بعض الفصائل بسلاحها بحجة وجوده. والآن إلى مونديال 2026.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: تتواصل غدا منافسات دور الاثنين وثلاثين من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بإقامة ثلاث مواجهات قوية تجمع ألمانيا مع باراغواي، وهولندا مع المغرب، وكوت ديفوار مع النرويج. هذا وتتجه الأنظار إلى مواجهة هولندا والمغرب التي تجمع بين منتخبين لم يتعرضا لأي

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر. شو ناوي تسوي اليوم؟
1: ولا شي،
0: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
1: جاكيت؟
0: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
1: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
0: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
2: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.

0: وجهة الجماهير مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
1: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و 6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.
2: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

0: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
1: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم، ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك، وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
2: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي.
3: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6,000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: صمت بلا صورة.
1: مبادرات نوعية أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
2: عندما نتحدث عن الموارد الوراثية النباتية فنحن نتحدث عن المعلومات الجينية الوراثية الموجودة داخل النباتات، مثل الأصناف المحلية من النخيل.
3: أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم سعادة يودا نوغراها سفيرة جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات مع إندونيسيا في مختلف المجالات، وتبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتمثلة في التوغلات داخل الأراضي السورية في محافظتي القنيطرة ودرعا، واستهداف المنطقة بقذائف مدفعية، مؤكدة رفضها التام لانتهاك سيادة الجمهورية العربية السورية وتهديد أمنها واستقرارها. أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية وما صاحبها من قصف واستهداف لمناطق في جنوب سوريا، بما يمثل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها. حذر رامز الأكبروف نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط من استمرار التقلب الشديد للأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية وتسارع النشاط الاستيطاني في الأرض الفلسطينية، بما يقوض فرص تحقيق حل الدولتين. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران طلبت عقد اجتماع وسيعقد غدا في العاصمة القطرية الدوحة في تطور دبلوماسي لافت على صعيد الملف الإيراني. أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في تصريحات إعلامية أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وغاريت كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع على أن تجرى محادثات فنية على هامشها مع الجانب الإيراني. كما شددت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت على أن العنف من جانب إيران سيقابل بالعنف، وأن واشنطن ستواصل الرد على الهجمات التي تشنها طهران على السفن التجارية. أعلنت الحكومة العراقية اليوم عن مهلة للمجموعات المقربة من طهران لتسليم سلاحها للدولة العراقية تنتهي في 30 سبتمبر المقبل، وهو يصادف موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش، والذي تتمسك بعض الفصائل بسلاحها بحجة وجوده. الآن إلى مونديال 2026.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: غدا ثلاث مواجهات قوية تجمع ألمانيا مع باراغواي، هولندا مع المغرب، كوت ديفوار مع النرويج. وتتجه الأنظار إلى مواجهة هولندا والمغرب التي تجمع بين منتخبين لم يتعرضا لأي خسارة في دور المجموعات. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: طبقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر. شو ناوي تسوي اليوم؟
1: ولا شيء،
0: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
1: جاكيت؟
0: اكيد، لان ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
1: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
0: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، اشعر الفخامة وعش الابتكار.
2: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم، ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك، وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم، الراعي الرسمي للجماهير.

0: بودكاست استيكانا.
1: بودكاست استيكانا.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور أحمد الشامسي.
4: هل إحنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهالمرضى أو نعم؟
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق. قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشك ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهمني أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن وبقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها. ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: بتروح تستثمر في أي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استيكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استيكانة.

0: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10:00 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: $100,000 الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز $100,000 و$6,000 في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

ودخلك لسولخنا إذا كنا منعرف آخر اليوم شمعنا لا. أوه

أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

سيدون لقد سألت فوق حتى 50% على باقات مختارة من فري فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

بحبك مليون حبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلب